0: المساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8

عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمت

أبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا

0: مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، هاتف رقم 675-5747، فاكس رقم 634-3424. كما يسرنا استقبال اقتراحاتكم وملاحظاتكم على البريد الإلكتروني والمدون على المنتج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: صدق الله العظيم.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
4: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: سكن سوسة والمنستير على 998
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته.

0: قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: لا إله إلا
1: من أمر الدنيا والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيئا.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أخبار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها مئة مرة حين يصبح وحين ينسى،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: أذكار الصباح.
1: أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: قدمنا لكم
0: أذكار الصباح.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ

اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ

اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8. أنوار الصباح نور وإيمان.

المشركين حيث وجدتموهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.

منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.

وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

0: قاسم ساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 أنوار الصباح نور وإيمان
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. متفق عليه. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. رواه مسلم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله. قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال فهؤلاء لربي فما لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم. عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر 3 وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث كيف الاستغفار؟ قال يقول أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معاقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة: 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة. رواه مسلم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. رواه البخاري. عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم.

0: أنت المؤخر لا إله إلا أنت. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب جل وعلا، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخرة، وعلانيته وسره. رواه مسلم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. رواه مسلم. وفي رواية له: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: أنوار السبا نور نور وإيمان وإيمان. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 أنوار الصباح نور وإيمان
1: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد الأولين وسيد الآخرين. استغفار جديد، يعني كيف نستغفر استغفارا جديدا؟ استقل نفسك، يعني بين، حسس نفسك اللي أنت ما زلت، يعني ما زلت تتقدم في مراتب الاستغفار وما زال حظك لم يكن يعني كبيرا. احتقر أعمالك الصالحة، ما تقولش أني حجيت وعملت وصليت، لا، احتقر أعمالك الصالحة وانظر إليها بقلة وكأنك اليوم تتوب. فأنت تحتاج إلى تخلي ثم تحلي ثم تجلي، يعني لبلوغ هذه المراتب العالية، يعني وكأنك اليوم تبدأ الطريق. مثلا هناك جلسة رائعة بعد صلاة الفجر، مثلا كل واحد فينا يقعد كالقاعدة السمحة ويستغفر: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كم؟ 100 مرة، أكثر، أقل، أنت ووقتك، وأنت كيفني وضعيتك وأنت مستقبل للقبلة. تغمض العين وتستشعر أنك بين يدي الله، ستحتاجها هذه غدا، بين يديه. نعم، هناك من يقول: ليس لي ذنوب أستغفر منها. نقول له: استغفر الله من هذا الإحساس أولا، رد بالك. إذا لم تجد ذنبا تستغفر منه، فاستغفر الله من إحساسك أنك بلا ذنب، واستغفر من الغفلات، واستغفر من الليالي الطويلة التي نمت فيها والآذان يؤذن ولا تنهض إلى الصلاة. ثم استغفر من كل طاعة، نعم، استغفر من كل طاعة قمت بها وأحسست أن لك فضلا على الله. ثم استغفر الله من كل طاعة أحسست فيها أن كل هؤلاء الناس الذين يعصون الله أنهم أناس سيئون. واستغفر من كل آذان ناداك فيه رب العزة ولم تجبه مباشرة، بل تكاسلت وتراخيت في النهوض للصلاة. واستغفر ربنا سبحانه من كل مشهد سيء رأيته بل رأته عيناك. واستغفر الله من نعمة أعطاك الله إياها ولم تشكره عليها، وكم هي كثيرة. واستغفر الله من الصحة والعافية والمعافاة التي تتمتع بها وأنت لا تشكر. واستغفر الله لما ابتلاك لما ابتلاك ولم تصبر. واستغفر الله من كل نفس خرج منك ولم تقل فيه لا إله إلا الله والحمد لله. واستغفر الله من كل نعمة أعطاها لك من خيره وشكرت غيره. واستغفر الله من مكان ذهبت إليه برجليك وفيه معاصي وأنت عارف أن الله يراك. هل عرفت كيف تستغفر؟ وعندما تكمل آخر استغفار، استغفر من إحساسك أنك استغفرت. ثم بعد كل هذا الاستغفار الواعي النقي الجديد على النفس، توسل إلى الله أن يقبل، توسل إليه أن يقبل هذا الاستغفار. بماذا؟ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقوم نظيف. هذا التخلي. نأتي الآن إلى التحلي. الآن سننطلق في ذوق شيء جديد وهو حلو. بماذا ستتحلى؟ بكمالات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتبر نفسك اللي أنت فاشل في الامتحان ومصيرك مظلم، اعتبر اللي أعمالك الكل غلط في غلط، غفلة وشرك وسوء نية وتقصير. ثم توجه إلى القبلة من جديد وجها لوجه، وامسك السبحة وقول: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله، ولا بأس من رفع الصوت لنبعد الشياطين عن البيت. سمع أوذانك التي ملئت أغاني وتفاهات وأخبار سلبية، سمع قلبك، سمع جسمك، سمع جدران غرفتك، فضلا عن الملائكة التي ستحضر معك عوضا عن الشياطين التي كانت ترافقك. وهكذا يصبح بيتك أو مكان عملك أو سيارتك مكان تأتيه الملائكة. فصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إلى حد ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يأخذ بيدك، لأنك لن تدخل الجنة إلا برحمة الله وشفاعة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. لو كثرت منك هذه الصلاة على النبي لصلى الله عليك. نعم، لأننا في حاجة عظيمة لهذه الصلاة. يقال لو أبطأ بك العمل وأسرع منك العمر ولم تجد لك جلدا على الطاعة فالزم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبصلاة واحدة على رسول الله تدرك في قليل من التجلي ما لا تحيط به العبارات. يكفيك أن الله هو المصلي. وقال لنا ربي سبحانه وتعالى في القرآن: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. وقال لنا أيضا في الحديث: راه كيف أنت تصلي على سيدنا صلى الله عليه وسلم وربي راه يصلي علينا. إذن إذا بلغت ووصلت إلى هذه المنزلة تصبح وقتها جاهزا للمنزلة الأخيرة اللي هي التجلي. يعني أنت الآن جاهز باش تستطيع أن تستجلي قلبك لنطق لا إله إلا الله بحقها. فالتخلي بالاستغفار، تنظيف القلب من الذنوب وطاعتنا وتقصيرنا وغرورنا، هذا باش نظف قلوبنا ومن غفلتنا ومن غينا وغيبتنا، ونستغفر من كل ما فينا، من كل ما فيه غين، الغفلة والغي والغيبة وكلهم، معنا إلى أن تذهب نقطة الغين وتصبح عين. فما بين الغين والعين نقطة من الذنب، استغفر الله من نقطة الغين إلى أن تصبح عين، فترى أنك بين يدي الله. عندها أصبحت تصلح لأن تقول لا إله إلا الله بحقها. وابق على تلك الحالة ودندن بلا إله إلا الله. أجمل ذكر وأحسن ذكر هو هذا، فأنت ستدخل في سمفونية مع السماوات ومع الأراضي، لأنه بكلهم يذكرون الله. لو يتوزنوا في كفة ولا إله إلا الله في كفة لا رجحت بهن، لا إله إلا الله أثقل من الأراضين ومن السماوات ومن كل شيء. ليس على أهل لا إله إلا الله ضيم في حشرهم ولا نشرهم. من قال لا إله إلا الله دخل حصني، ومن دخل حصني أمن عذابي. أخرجوا من النار كل من قال لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: كل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. قال: وإن زنا وإن سرق. قال: وإن زنا وإن سرق. قال: رغم أنف أبا ذر. إذن ألست في شوق للجنة وإلى الله؟ نعم، ليلا ونهارا لا إله إلا الله. وهذا هو تخلي وتحلي وتجلي. هذه الأذكار مرتبة، رتبها لنا علماؤنا وشيوخنا. إذن أختم لكم بهذا الترتيب ونبقى على هذا العهد. إذن الاستغفار الحقيقي كما تحدثنا 100 مرة، ثم الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم 100 مرة، ثم لا إله إلا الله، وهي في كل وقت، ولكن محلاها بعد صلاة الصبح وبعد المغرب. لا إله إلا الله، قم بها واترك الباقي وتهيئ لاستقبال رحمات المولى، فهي لا تأخذ وقتا طويل. اللهم اجعلنا يا ربي من الذاكرين، وافتح لنا هذه أبواب هذه الحجب. اللهم بارك لنا في أذكارنا جميعا، والسلام عليكم.
1: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام ديما معاك
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: تسمعونا على 3W رمى فام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفام. راديو رمفام. رمفام ديما معاك، ديما معاك. ناس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه. صباح الخير ونهاركم زين.

0: من الجمعة من 7 للـ10. واسمع النهار على صباحه مع كمان النهار على صباحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار. أسوأ من المرشي وقضية الدار. ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار. صلطينا إهداءات كدوات كل نهار. وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفهم وعيش صباحك. وعيش صباحك.
1: السبعة ودرجين على موجات راديو رمفهم. بسم الله وتوكلنا على الله. مستمعين الكرام، صباح النور والسرور. مرحبا بكم في موعد جديد من نهار الأصباح بتاريخ اليوم الخميس 25 جوان 2026، يوافق 10 محرم 1448 هجري. إن شاء الله نهاركم أسعد وأطيب ليامات، وإن شاء الله بداية يوم جديد موفقة للجميع. كالعادة رحلتنا من توا حتى العشرة 3 ساعات تبعوا فيهم كل الأخبار والمستجدات. ساعتنا الأولى بداية من 7:07 نرجع على أبرز ما صار وما تقال في 24 في دقيقتين. يكون عنا موعد زيادة مع النشرة الجوية ورقم اليوم. بينسور تفاعلاتكم ديما على الصفحة الرسمية على الفيسبوك راديو رمفهم ببليكاسيون نهار الأصبح، وفقرة من القلب للقلب من توا تنجموا تخليونا إهداءتكم في دي كومنتير. مرحبا بالجميع وشكرا لاختياركم راديو رمفهم. ساعتنا الثانية أخبار المونديال، نرجع على أبرز ما قالوا الناخب الوطني إيرفي رينار البارحة في الندوة الصحفية. نرجع لأبرز ما تقال. نحكي أيضا على مباراة اليوم بداية من نصف الليل. المنتخب الوطني التونسي يلعب آخر مبارياته في المونديال ضد المنتخب الهولندي. نرجع على آخر أخبار منتخبنا الوطني وتحضيراته للمباراة متاع الليلة. إذن وأبرز ما تقال في الندوة الصحفية اللي كانت صارت أمس. جرايدنا، أخبارنا المحلية والجهوية، نحكيه على مساكن، نحكيه على الإشكالية هذه اللي قاعدة تتكرر توا أيامات توا مديدة الحقيقة. تذمر وتشكيات من الانقطاعات اللي قاعدة تصير في المياه خاصة، نحكيه في الليل. إذن بداية الليل سيبان كهو يقص الماء من الليل، يبدأ ضعيف ومن بعد يقص جملة. الناس الحقيقة تتشكى من الحاجة هذه. يقولون أنتم في أنا مناطق بالضبط قاعد يقص الماء. اذا قلونا في لي كومونتير نتاعكم، اكيد نتابعوا مع بعضنا الا موضوع شويه اخرى. تنحكيوا باكثر تفاصيل في مختلف فقراتنا مع كل الفريق الحاضر معكم صبحيه اليوم. في الاخراج معنا حافظ بن صالح، يكون معنا مهدي في الاخبار الرياضيه 9، خليل في دورة المرشي كالعاده بدايه من 9:04. وهذه اجمل تحيات كمان لزرلي معكم كوتي ميكرو. شكرا لاختياركم النهار الاصبح، وشكرا اختياركم راديو رمفهم، ومرحبا بكم في الاستماع. النهار على صباحه. النهار على صباحه. 26 درجة مئوية حاليا في مساكن، قايلة طول الطقس ما عادش فما صبحية. كل درجات الحرارة مرتفعة، ربي يكون في عون الجميع. التفاصيل ناخذوها من المعهد الوطني للرصد الجوي. بعد لحظات من توا شروق الشمس كان 5:03، وغروبها اليوم يكون 7:37. اكيد اليوم برشا ناس صايمة، يوم عاشوراء، اذا ربي يتقبل من الجميع. سيسر ويحكم وربي يعين جميع. راجعين معكم احنا بعد شوية مع أولى فقراتنا لليوم. صبحيتنا نبدأها ديما بكلمة طيبة، نقول ربي يجعل هذا الصباح فاتحة خير للجميع وبداية تيسير لكل أمره.

0: جميل من 7 للـ10.
1: يلا توكلنا على الله، ان شاء الله نهاركم اسعد. ليوميت 7 و4 خارج على موجات راديو رما فيهم، نقولوا صباح النور لكل مستمعينا الكرام، صباح الورد لكم وين ما كان ياخذ لكم صوتنا في مساكن سوس المنستير. تسمعونا ديما على البوند اف ام 99.8 وتسمعونا داخل تونس وخارجها عبر الموقع الرسمي www.rmfm.net. صباح الورد للانترنت اللي قاعدين يتفاعلوا معنا الكل، وقيت ذي مدام منيا قم تقول صباح الخيرات، ان شاء الله نهاركم يكون من اسعد الايامات ان شاء الله اجمعين. فردوس بن حسين تقول صباح التفاؤل بالله، صباح الخير للحياه، نهارك اسعد الايامات يا لله، وان شاء الله نهاركم طيب ومرحبا بالجميع. منيا يوسف تقول صباح الخير، تحياتنا ليك سيده الجربي. صباح الورد فؤاد زروق وميمه ميسه ملكه، صباح النور عليكم الكل مستمعينا الكرام، وشكرا لاختياركم راديو رما فام. هات نمشي ولقيت ذاك العادة لموعد جديد مع النشرة الجوية.
0: النشرة الجوية، النشرة الجوية.
1: بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم الخميس 25 جوان 2026، الموافق لعشرة محرم 1448 هجري، المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع طقس يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا يكون كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار وتساقط للبرد، كما شفنا البارح في عدد من المناطق كانت فما أمطار. أيضا اليوم تقريبا باش يتواصل نفس الشيء، الريح اليوم تكون شرقية سرعتها ضعيفة ثم معتدلة، باش تتقوى نسبيا قرب السواحل وبالجنوب بعد الظهر، وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر اليوم باش يكون قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب آخر النهار، ودرجات الحرارة في ارتفاع طفيف، والقصوى باش تتراوح ما بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 37 و40 درجة ببقية جهات البلاد مع ظهور الشهيلي محليا. بالنسبة للتوقعات الجوية في مساكن والمدن المجاورة لها، درجات الحرارة تواصل ارتفاعها بالنسبة لنهار اليوم، توصل 33 درجة مئوية الصبحية بعد العشرة وبعد الحديش، وبالنسبة لحالة السماء تكون فما سحب قليلة وسرعة الرياح تكون ضعيفة، سرعة الرياح تكون معتدلة آخر النهار وبداية الليل، درجات الحرارة القصوى توصل إلى 37 درجة مئوية في الظل، يعني باش تكون أعلى وأكيد وأكثر في الشمس نسيس رواحنا. وبالنسبة للطقس يكون مغيم جزئيا، والليلة في الليل درجات الحرارة كما البارح تقريبا 28 درجة مئوية متوقعة الليلة. نمشي لأوقات الصلاة. أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، صلاة الصبح كانت في حدود ماضي 3:12 دقيقة، صلاة الظهر ابتداء من نص النهار و27 دقيقة، صلاة العصر ابتداء من 4:09، صلاة المغرب ابتداء من 7:41 دقيقة، وصلاة العشاء بداية من 9:28 دقيقة، وربي يتقبل صلاة الجميع.
0: النشرة الجوية، النشرة الجوية.
1: طقس سخون، درجات الحرارة مرتفعة، طقس صيفي بامتياز نهار اليوم كما البارح تقريبا، درجات الحرارة تقريبا أعلى بدرجة واحدة، إذا خاصة نحكي وسط النهار سيسر واحنا وربي يعين الجميع. 7:05 خليكم معنا أكيد في المتابعة، راجعين بعد لحظات.

0: صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو نقيت الشهر على ميرم افام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة غريت. كنت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالن؟
2: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذا كوشة العيوني مقابل ستيك.
1: اي عرفتها.
2: قالت لك يا حاج، ستركتور نتاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هيا حاج 54 852 233 ولا 55 777 909.
1: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قتلك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
0: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدا لي سي تكنيك. وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميير شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
2: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: النهار على صباحو، النهار على صباحو مع كمال من 7 للـ10. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، ان شاء الله نهاركم طيب. تحياتنا لكل الناس اللي عدلت الموجة لقية ذي على رمفام. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم سعيد، ان شاء الله نهاركم مبارك، ان شاء الله ربي يحقق لكم كل ما تتمنوا مع بداية هذا اليوم الجديد. وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق. هات نمشي لقية ذي 24 في دقيقتين، موعد يومي نرجع فيه على أبرز مسار ومتقال. خليك لباش كل نهار وكل صبحية مع الصباح. إذا تعرف شنية آخر الأخبار.
4: 24 في دقيقتين.
0: يوم أمس كان شرف رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة الأربعاء على موكب الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطنية. في خطابه بهذه المناسبة قال رئيس الجمهورية أن الجيش لم يدخر أي جهد في معاضدة شتى مؤسسات الدولة في كل المجالات، منها مقاومة الإرهاب والتهريب وتفكيك شبكات ترويج المخدرات والتصدي للهجرة غير النظامية، فضلا عن عمليات النجدة والإنقاذ وتأمين الامتحانات والانتخابات ومساهمته في شتى المجالات في أوقات قياسية. وأضاف رئيس الجمهورية أن ديوان رجيم معتوق لتنمية الجنوب والصحة
5: الصحراء باش يحول المناطق القاحلة التي يشرف عليها الجيش إلى جنين تنتج كل الخيرات وتفي بأكثر من حاجيات الشعب التونسي وفق تعبيره. وأكد رئيس الدولة أنه يتم العمل على مزيد دعم القوات المسلحة بالعدة والعتاد، وقال أنه لنا من القدرات البشرية ما يتيح لنا التصنيع والتطوير، وأضاف لسنا قوة عسكرية عالمية ولكننا مدرسة عالمية بالروح والانضباط والتاريخ الحافل بالأمجاد. في نفس السياق كان أشرف رئيس الجمهورية على موكب تولى خلاله ترقية العميد محمد بن صالح إلى رتبة أمير لواء. أيضا كان أشرف رئيس الدولة على تدشين متحف الذاكرة الوطنية بالسجومي بعد تلميمه وإعادة تهيئته. 7:36 دقيقة، مواصل معكم في 24 في دقيقتين.
4: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
5: نحكي ولقي تذي رئيسة الحكومة تقول الاستثمارات الإيطالية تحتل المرتبة الثالثة في تونس. وين قالت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري أمس إنه إيطاليا تتصدر قائمة الدول المستثمرة في تونس في قطاع الطاقة، كما تتصدر المرتبة الثالثة كأكبر شريك من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحجم استثمارات جملية يقدر بحوالي 3.7 مليار دينار تونسي، وين يتجاوز عدد المؤسسات الإيطالية ولذات المساهمة الإيطالية 1072 مؤسسة تنشط في تونس. وأضافت في كلمة ألقاتها بمناسبة افتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي أنه حجم المبادلات التجارية ما بين تونس وإيطاليا بلغ حوالي 20.5 مليار دينار خلال سنة 2025. نسمع شنو قالت بالضبط رئيسة الحكومة البارحة.
6: تصدر إيطاليا لقائمة الدول المستثمرة في تونس في قطاع الطاقة المرتبة الثالثة كأكبر شريك من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ يتجاوز عدد المؤسسات ذات المساهمة الإيطالية 1072 مؤسسة بحجم استثمارات جملية يقدر بحوالي 3.7 مليار دينار تونسي، حجم المبادلات التجارية الذي بلغ حوالي 20.5 مليار دينار خلال سنة 2025، وقد واصل هذا النسق التصاعدي تميزه مسجلا نموا إضافيا ناهز 8% خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابقة. استقبلت بلادنا أكثر من 160 ألف سائح إيطالي سنة 2025، وتترجم هذه الأرقام مستوى الثقة العالية التي يوليها المستثمرون الإيطاليون لمناخ الاستثمار في تونس، وتبرز الفرص الواعدة في القطاعات الحيوية.
5: إذن نكمل معكم. والبارحة أيضا كانت أشارت رئيس الحكومة إلى أن العلاقات التونسية الإيطالية شهدت في السنوات الأخرانية نقلة نوعية وتنوع ملموس شمل مختلف المجالات الحيوية كالاقتصاد والاستثمار والتجارة والطاقة إلى جانب الثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي. وأضافت أن إيطاليا تمثل شريك استراتيجي متميز لتونس وداعما محوريا لترسيخ فضاء متوسطي قائم على السلم والاستقرار والتنمية المشتركة. في نفس السياق سارة زعفراني الزنزري أكدت أن هذا المنتدى يشكل منصة بالغة الأهمية لتعزيز الشراكة بين البلدين وتطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، وذلك عبر دفع الاستثمار وتوسيع أفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وخلق بيئة محفزة لتوثيق الروابط بين أصحاب المؤسسات والمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين. نمر إلى موضوع آخر في 24 في دقيقتين، 7:39 دقيقة.
4: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
5: الصيدلية الخاصة توقف قبول وصفات الكنام. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أعلنت أمس الأربعاء قرارها إيقاف قبول وصفات الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام بداية من غرة جويليا يعني الأربعاء الجاية، بالإضافة إلى تنظيم يوم غضب وطني احتجاجا على عدم إيفاء الصندوق بتعهداته وتواصل تجاوزات عدد تابعت النقابة في بيان لها إنه هذا القرار يأتي إثر إخلال الصندوق بالاتفاق الرسمي المتعلق بخلاص المتخلدات بذمته واللي ينتهي الأجل متاعو نهار 30 جوان الجيرية. باش نسمعوا تصريح الكاتب العام للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة محمد صالح الكديشي شنو قال بالضبط.
7: إيقاف التعامل ولا قبول واستشفاء منظورين الصندوق الوطني لتأمين أعداد المرض نظرا لإخلال الصندوق بالاتفاقيات المبرمة وبالبروتوكول داكور اللي وقع الإمضاء متاعه في جان في 2026 والمتعلق بمتخددات بالذمة متاع الصيادلة. نعتبروا اللي الكنام أخذت القرار بعدم خلاص الصيادلة والتخلي على منظوريها وهو قرار من طرف واحد بإيقاف الاتفاق. احنا مواصلين فيه الاتفاق اللي هو بطبيعته يوصل لـ30 جوان. احنا نهار 30 جوان نكملوا الاتفاق اللي صححنا عليه وانجاجينا فيه رواحنا اخلاقيا وهما فهمتني ما عليهم كان يطبقوا بنود الاتفاق اللي تفهمنا فيه وكهو.
5: إذن نواصل معكم ديما في 24 في دقيقتين توا 7:41 دقيقة.
4: 24 في دقيقتين 24 في دقيقتين
5: في 24 في دقيقتين نحكي على 5 جامعات تونسية حققت تصنيف متقدم ضمن تصنيف التايمز العالمي لأفضل الجامعات المستدامة لسنة 2026 وتصدرت جامعة تونس المنار الجامعات التونسية في هذا التصنيف وحافظت على نفس الترتيب للسنة الماضية. إذن جامعة تونس المنار جت كأفضل الجامعات وصنفت جامعة صفاقس في المرتبة الثانية من مجموعة الجامعات التونسية وجت في هذا التصنيف العالمي أيضا كأفضل الجامعات ثم نحكي جامعة منوبة في المرتبة الثالثة ضمن الجامعات التونسية وما 5 وأيضا جامعة جابس وإذن أيضا هذوما 5 جامعات تونسية اللي نلقى وهم حقوا التصنيف متقدم ضمن تصنيف تايمز العالمي لأفضل الجامعات المستدامة لسنة 2026. هذا التصنيف العالمي اعتمد تقييم 1646 جامعة من 116 دولة بالاعتماد على 17 مؤشر من جودة التعليم واحترام مقاربة النوع الاجتماعي والوصول إلى خدمات الإعاشة وتوفر المياه والجودة والبنية التحتية وانعدام الفقر والصحة الجيدة ومدن مستدامة والأمن والعدالة وغيرها من المؤشرات. إذن تقييم 1646 جامعة نلقاه في التقييم هذية اللي هو الجامعات هذه موجودة في 116 دولة نلقاو في المختلف يعني في الترتيب فما 5 جامعات تونسة ضمن هذا التصنيف. مدير التوجيه والإعلام بوزارة التشغيل والتكوين المهني معز ورتاني يؤكد أن تنظيم الدورة الثانية من الملتقى الوطني للتكوين المهني والتشغيل والمبادرة الخاصة اللي صار البارحة يأتي في إطار تقريب الخدمات من المواطنين والمؤسسات الاقتصادية والتعريف بالمشاريع الحالية للوزارة. في سياق متصل اكشف أنه نسبة تشغيلية خريجي التكوين المهني تفوق حاليا 70% في سوق الشغل المحلية والدولية وأكد أنه التكوين المهني أصبح قاطرة لتنمية الموارد البشرية والنمو الاقتصادي والاجتماعي. البارحة وزارة المالية ذكرت جميع المطالبين بالأداء الذين تخلدت بذمتهم ديون جبائية مثقلة راجعة للدولة والراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2026 بضرورة الاتصال بالقبضات المالية لاستكمال إجراءات الانخراط. وأوضحت الوزارة أن استكمال الإجراءات يكون إما بتسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو إبرام رزنامة خلاص ودفع كامل القسط الأول في أجل أقساط 30 جوان 2026. ولمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بمركز الإرشادات الجبائي عن بعد على الرقم 81-100-400 أو بمركز النداء التابع للإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص على الرقم 81-100-700. نمشي لقاية ذي 7:44 دقيقة إلى أخبارنا الدولية.
4: 24 في دقيقتين 24 في دقيقتين
5: نتحدث على آخر المستجدات الدولية. نحكي على زلزال مزدوج يهز فنزويلا مئات القتلى والجرحى وفرق أنقاذ ولا إنقاذ عفوا دولية في الطريقة. حصيلة ضحايا زلزالين قويين ضربا فنزويلا. ارتفعت مساء يوم أمس الأربعاء إلى 32 قتيل على الأقل وأكثر من 700 جريحة وفق حصيلة رسمية أولية أعلنتها الرئيسة الفنزويلية بالوكالة. وحذرت رودريغيز من أنه الأرقام مرشحة للارتفاع مع تواصل عملية البحث والإنقاذ تحت أنقاض عشرات المباني المنهارة. بالنسبة لأبرز التطورات، قوة الزلزالين، الزلزال الأول 7.2 الدرجة والزلزال الثاني 7.5 درجات وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. ضرب غرب كاراكاس بفارق 39 ثانية ما بين الزلزالين. فرق إنقاذ دولية من دول أخرى تصل خلال الساعات المقبلة أيضا صارت تعليق الدراسة ووقف السكك الحديدية وإغلاق مطار كاراكاس الدولي لأضرار جسيمة. ترامب يصف أعداد الوفيات بالمروعة ويعلن إصدار تعليمات لحكومته بالاستعداد لتقديم المساعدة الفورية. وتقديرات أمريكية أولية تحذر من احتمال وصول عدد القتلى إلى ما بين 10,000 و 100,000 شخص. وإيطاليا تعلن تضامنها مع فنزويلا وتطالب من الاتحاد الأوروبي ولتطلب الاتحاد الأوروبي تفعيل آلية الحماية المدنية لتنسيق التدخلات الطارئة. لطفي ربي يعني باش نفهموا حجم الكارثة اللي صارت الطبيعية، زوز زلازل ما بيناتهم 39 ثانية، زلزال الأول قوته 7.2 درجة والزلزال الثاني 7.5 درجة. إذن اللي صار الشيء اللي صار في فنزويلا. نمشي لفرنسا. البارح أعلنت فرنسا تسجيل أول إصابة بفيروس إيبولا على أراضيها وهي أول حالة مسجلة خارج إفريقيا لدى طبيب عائد من جمهورية الكونغو الديمقراطية اللي تشهد حاليا تفشيا وبائيا واسع النطاق. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم كان قال البارح وأكد أنه خطر الصحة العامة العالمي لا يزال منخفض وشدد على أنه لا داعي للذعر. وقال تيدروس خلال مؤتمر صحفي في مقر المنظمة بجنيف يقول أنه ما يعتقدش أنه المبالغة في رد الفعل مبررة أو ضرورية ويقول لا داعي للذعر. هذه الإصابة في فرنسا هي أول حالة مسجلة خارج القارة الإفريقية لهذا الوباء اللي كان يصيب أوغندا أيضا وينطوي على سلاسل نادرة من الفيروس واللي لا يوجد لها لقاح ولا علاج محدد. على كل حال إذن هذا بخصوص آخر المستجدات. في تونس الحمد لله الوضع لباس، وأيضا منظمة الصحة العالمية تقول لا داعي للذعر ولا داعي للخوف. ليش عنا اليوم في 24 في دقيقتين ما يفوتكم شيء.
4: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين،
5: 48 دقيقة بعد السبعة. فاصل شهري قصير راجعين بعدها كمان معكم ديما مشوارنا على موجات راديو رما فام. نصبحوا على كل الناس اللي قاعدة تفعل معنا، على كل الناس اللي تسمع فينا لوقيت ذي. صديقنا الدكتور جابر أبو زيان حاضر معنا كل عادة في الاستماع، شكرا يا دكتور وإن شاء الله طريق السلامة. وتحية من خلالك أنت الكل عاملين في قطاع الصحة في أمسيك كانوا في تونس الكل.
3: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه تقيد في شهار على نارم افهم جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة وصيف السنة مع لندولسي موتورز. تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانتلقوا عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
8: مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
9: جريت لاسعاد كل بيت.
8: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تيك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو، بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازال خدماتنا تونيزي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزي هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه.

0: صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو.
1: النهار على صباحو. النهار على صباحو مع كمال من 7 للـ10.
2: رجعنا لكم من جديد 8 غير درجة لموجات راديو راما فام. صباح الورد لكم متابعينا طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. أهلا وسهلا بكل الناس اللي تبع فينا داخل تونس وخارجها, وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. مع بداية هذا اليوم الجديد نسيسر وإحنا طقس سخون شوية, درجات الحرارة مرتفعة نهار اليوم, سيسر وإحكم وإن شاء الله أكيد ربي يكون في عون الجميع. نمشيوا لرقم اليوم. رقمنا لليوم هو النسبة مئوية 44.9%. شنية دلالات الرقم ذي؟ ذي اللي باش نعرفوه في فقرتنا
0: رقم اليوم.
2: نحكيو على ارتفاع ب 44.9% في عائدات صادرات زيت الزيتون. قدرت عائدات صادرات زيت الزيتون إلى موفى 2026 4058.5 مليون دينار مقابل 2801.2 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من الموسم اللي فات, وحققت زيادة بنسبة 44.9%. هذا اللي أظهرته معطيات إنشرها المرصد الوطني للفلاحة يوم أمس الأربعاء. تفسر هذه الزيادة بارتفاع الكميات المصدرة بنسبة 57.9% مقارنة بالموسم المنقضي, باش تتحول هذه الكميات من 207.3 ألف طن إلى 327.4 ألف طن حاليا, ويمثل زيت الزيتون المعلب 12.9% من الكميات المصدرة, فيما تم تصدير باقي الكمية يعني 87.1% من زيت الزيتون اللي تصدر هو زيت سائب يعني في شكل صبة كما نقولوها بالعامية. الملاحظة أنه فما شبه استقرار في كميات الزيت المعلبة المصدرة, يعني ما زادتش مقارنة بموسم عام ناول اللي كانت في حدود تقريبا 13%, فيما شكل زيت الزيتون البكر الممتاز وحده 83.3% من مجمل الكميات المصدرة. والجدير بالذكر أنه 17.2% فقط من عائدات التصدير متأتية من زيت الزيتون المعلبة, والباقي متأتية من الزيت السائب. أيضا المرصد الوطني للفلاحة كان أظهر من جهة أخرى تراجع معدل سعر زيت الزيتون عند التصدير بنسبة 2%. هذا التراجع خلال شهر مايو 2026 مقارنة بالشهر ذاته من العام اللي قبله, وانتقل سوم من 13,230 مليم للكيلوغرام إلى 12,960 للكيلوغرام بحسب الأصناف اللي تراوحت الأسعار ما بين 8 دينارات و 690 للكيلوغرام و 16 دينار و 910 دينار للكيلوغرام. بالنسبة لحرفاء تونس, يعد الاتحاد الأوروبي المشتري الأكبر لزيت الزيتون التونسي باستحواذه على 57.8% من مبيعات تونس من زيت الزيتون. جي بعده أمريكا الشمالية بنسبة 22.8% وآسيا بنسبة 11.5% وأفريقيا بنسبة 4.2%. ينقلوا البلدان الأوروبية نلقاو أكبر مشتري لزيت الزيتون التونسي هي إسبانيا, واللي هي المنافسة متاعنا يعني في هذا السوق, وتأتي إسبانيا على رأس قائمة البلدان المشترين لزيت الزيتون التونسي, تشري من عندنا بنسبة 33.6% من الكميات المصدرة خلال 7 شهور الأولى من موسم الحالي, متبوعة بإيطاليا زاد منافس لتونس بنسبة 19.5%, ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 18.3%. آخر رقم نكملوا به في الخبر بالأرقام هو تصدير 44.5 ألف طن من

0: زيت الزيتون البيولوجية. هذا شنو عنا اليوم في رقم اليوم.
1: رقم اليوم
0: يعني للأسف هو مازلنا نحكيه في 2026 على أنه أكبر الكميات اللي هي تقريبا 87.1% يعني تتصدر في شكل سائب يعني زيت سائب, بينما نشوفه المعدل متاع التعليب نحكيه الكميات المعلبة الضعيف برشا, يعني الرقم هذية تقريبا نحكيه على تقريبا 13% بالنسبة للزيت اللي يتصدر معلب. هذا إيش عنا اليوم في الخبر بالأرقام الثمانية وبالضبط على موجات راديو رما فيم. باش نرجع شوي اخرى على اخبار المونديال, شنو قال المدرب ولا الناخب الوطني ساعات قليله قبل المباراة الاخيره, اذا اللي باش نلعبوها في هذا المونديال قدام المنتخب الهولندي. شروق تقول الليله تنتهي فسحه المنتخب في المونديال. نرجع للتفاصيل شويه اخرى.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شويه. انهار على صباحه
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: بقية الشهر على ميرم افام.
3: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير, غاز, تلفزة, ميكرووند, بورتابل, اي حاجة تتبرقشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم, نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958. تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل, فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
1: يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
4: أوه بربي يزيني, قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
1: صار هذا علاش؟ ما لمبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش, على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء. ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
4: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
1: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش, عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
4: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا
1: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
6: من القلب للقلب.

0: للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب.
2: إرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم إرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على الإرم أفهم. القناص، موعدكم اليومي على الإرم أفهم. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء، استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات. وما يفوتك شيء، القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص، للمستمع كلمة.
3: أرانا فام
2: في ساكن
3: في سوسة.
2: تونسنا
0: ناس بكري قالوا النهار على صباحه،
4: النهار على صباحه،
0: صباح الخير ونهاركم زين.

من الجمعة من 7 للـ10. واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار. أسوأ من المرشي وقضية الدار. ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار. صلطينا اهدئات كدوات كل نهار. وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفام وعيش صبح.

0: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيد الشهر على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: النهار على صباح، النهار على صباح مع كمال من 7 للعشرة، من القلب للقلب.

0: قلب للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب. ناس بكري قالوا النهار على صباحه. النهار على صباحه. صباح الخير ونهاركم زين.

الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمال. النهار على صبيحه تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار أسوأ من المرشي وقضية الدار ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار صلطينا إهدائات كدوات كل نهار وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار عدل الموجة على رمفام وعيش صبيح

0: كل جمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا إهداءات كدوات كل نهار. وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمى فهم وعيش صبيحك وعيش صبيحك. رجعنا لكم من جديد مستمعينا 8:24 دقيقة على موجات لرم اف ام. صباح الخيرات لكم متابعينا وين ما كان، يخلط لكم صوتنا كالعادة لقية. إذا يكون عنا موعد مع أخبار المونديال، أخبار المونديال على لرم اف ام، على لرم اف ام. تبعنا كل نهار وعرف آخر أخبار المونديال في النهار على صباحو على راديو رمى فهم. إذن نحكيو على اليوم نصف الليل، المنتخب الوطني التونسي يلعب مباراته الأخيرة في المونديال ضد المنتخب الهولندي. إذن برشة تعليقات حول المباراة هذه. نبدأ بشروق اللي تقول الليلة تنتهي فسحة المنتخب في المونديال، وغدا كشف الحساب في جريدة الصباح اللي أيضا تكتب عنوانها وبخصوص المباراة اليوم. إذن برشا الحقيقة حديث على مباراة اليوم، وخاصة نتحدث على التعليقات والغضب متاع التوانسة. رغم ذلك، إذن رغم اللي هنا نحن متغشين على المنتخب التونسي، لكن نتصور برشا توانسة باش يتبعوا المباراة هذه، ومن داخل نتمنيه انه المنتخب متاعنا يوري صورة باهية. اذا وعلى الاقل نسينا في اللي تعدى. تونس هولندا نصف الليل بكنساس سيتي. تقول الصباح حفظ ماء الوجه وسمعة كرة القدم التونسية. إذن المباراة اليوم نصف الليل ضد المنتخب الهولندي. نواصل مع المتابعات. البارحة إرفي رونار مدرب المنتخب الوطني التونسي في الندوة الصحفية كان تحدث على عدة نقاط، وفي المؤتمر الصحفي قال علينا إنهاء هذه البطولة بأفضل صورة ممكنة. يقول كرة القدم تتطلب الكبرياء حتى في أصعب الظروف، ويجب مواجهة هذه المواقف بكرامة حتى النهاية. أيضا كان تحدث البارح وقال مدرب المنتخب الوطني آمل أن نحافظ على الكبرياء والكرامة فقط. يقول عندما نواجه منتخب هولندا أحد أقوى المنتخبات في البطولة، ومهمة المنتخب التونسي أكيد مش مهمة سهلة قدام المنتخب الهولندي. تحدث زيدا على سبب موافقة على تدريب تونس وللرد على سر مجازفته بسمعته مع فريق. يقول متراجع فنيا ومعنويا. رونار كان قال انه كان يتابع بطولة كاس العالم من السنغال وقت اللي تلقى اتصال من الجامعة التونسية لكرة القدم باش يتولى المهمة الصعبة بعد اقالة الموشي. قال انه المشاركة في كاس العالم اشعرته بالسعادة رغم صعوبة الوضع، واوضح اذا رونار اللي قاد المغرب في كاس العالم 2018 والسعودية في 2022. يقول كاس العالم حدث استثنائي بالنسبة لي، وانه هو محظوظ بوجوده في كاس العالم. يقول ما زال قدامنا لقاء اخير، واذا ظهرنا بصورة اكثر صلابة ونجحنا في مجاراة هولندا باش يكون ذلك مكافأة جيدة في ختام مشوارنا. هل باش يبقى ولا باش يرحل إرفي رونار بعد مباراة اليوم؟ على كل هو تحدث عن مستقبله، قال إنه الحديث بشأن بقاؤه أو رحيله يقول مؤجل إلى ما بعد البطولة. قال باش نخوض المباراة الأخيرة أولا ثم يقيم الوضع، وقال اللي هو منفتح على أي نقاش ومستعد للاستماع إلى أي مشروع، لكن يقول هذا مش الشيء اللي شغله الآن. نسمع احنا إرفي رونار البارحة كان نتحدث حول إمكانية مواصلة تدريب المنتخب التونسي، شنو قال بالضبط؟
1: Aujourd'hui, il faut se concentrer sur ce dernier match. Ensuite viendra le temps du bilan pour chacun, pour la fédération. Je suis ouvert à toute discussion, prêt à écouter le projet, tout ce qui met aujourd'hui, c'est pas le mot d'ordre. Aujourd'hui, je suis venu pour une mission. On a préparé le match contre le Japon, il me semblait du mieux possible, et au bout de 3 minutes, on était déjà mené 1-0, donc on pouvait simplement juste comprendre que je ne suis pas du tout satisfait. Peut-être pas satisfait du message que j'ai fait passer, parce qu'apparemment il n'a pas été bien entendu. Et je n'ai pas l'habitude de chercher des excuses sur les autres à qui la faute. Je m'en réfère à moi-même. Et après ce match du Japon, c'est plus un sentiment de honte vis-à-vis du public tunisien qui m'a animé plutôt que de penser à l'avenir.
0: إذن هذا مدرب المنتخب الوطني التونسي عن مستقبله، يقول إنه سنخوض المباراة الأخيرة أولا ثم نقيم الوضع. يقول هو منفتح على أي نقاش، مستعد للاستماع إلى أي مشروع. وكان زاد تحدث يقول بعد مباراة اليابان حسيت بشيء من الخجل، خاصة باتجاه الجماهير التونسية ولا تجاه عفوا الجماهير التونسية. ويقول توا علينا التركيز في المباراة المقبلة ومحاولة تحقيق أمر يبدو صعب منال. أيضا كان هيرفي رونار كان قال لازم نتحملوا مسؤوليتنا ونكملوا المسابقة بشرف.
1: Faut prendre nos responsabilités, finir le mieux possible cette compétition. Lorsque vous dites que certains joueurs ont la tête ailleurs, le football, ça demande d'avoir de la fierté. Même quand les situations sont plus difficiles, il faut être à la hauteur de l'événement et ne serait-ce que pour soi-même, être digne jusqu'au bout. Et j'espère qu'on arrivera garder cette dignité, cette fierté demain contre une très grande équipe du pays.
0: إذن يقول علينا إنهاء هذه البطولة بأفضل صورة ممكنة. كرة القدم تتطلب الكبرياء حتى في أصعب الظروف، ويجب مواجهة هذه المواقف بكرامة حتى النهاية. وقال إنه وجه توصية وحيدة للملاعبين هي إنه يقول آمل أن نحافظ على الكبرياء والكرامة فقط وقت اللي نواجه منتخب هولندا، أحد أقوى المنتخبات في البطولة. نختم إذن مع تصريح آخر يقول فما ناس تعرف كرة القدم التونسية أكثر منه هي اللي باش تاخذ إلا قرارات ذي في المرحلة ما بعد هذا المونديال.
1: Si vous êtes qualifié pour la Coupe du Monde 2018, 2022, 2026, c'est pas par hasard. La Coupe du Monde 2022 a plutôt été une réussite. Et puis arrive un moment où la Coupe d'Afrique 2026 se passe un petit peu moins bien, certainement un peu moins bien qu'est-ce que tout le monde espérait qu'elle se passe. Contre une équipe du Mali qui est une bonne équipe également, dans un match un peu particulier avec une supériorité numérique mais qu'on ne réussit pas à bien négocier. Et quand on tient une élimination prématurée d'un tournoi comme ça et qu'on a espéré beaucoup d'autres choses, c'est toujours difficile. Ensuite, la préparation de cette Coupe du Monde et puis un mauvais premier match de préparation ou dernier match de préparation, une compétition qui démarre très mal et puis un enchaînement contre le Japon. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut tirer un bilan. Ceux qui connaissent bien le football tunisien et beaucoup mieux que moi sauront en tirer les conséquences. Je regarde ça de l'extérieur en me disant au dernier tournoi de Toulon, la Tunisie était en finale. Ça prouve qu'il y a des jeunes de qualité sur lesquels peut-être il faudra s'appuyer pour repartir. Je ne suis pas celui qui décidera, mais il faut toujours... Après une désillusion, il y a toujours... des leçons à en tirer et surtout les bonnes décisions à prendre.
0: إذن كنا حاولنا أنه نلخصوا إذن أبرز النقاط اللي جت في تصريحات هيرفي رونار مدرب المنتخب التونسي. إذن أبرز ما قالوا إلا البارحة. توا 8:33 دقيقة، مازلنا معكم في أخبار المونديال. نذكر اللي الليلة نصف الليل المنتخب الوطني يلعب مباراته الأخيرة في المونديال ضد المنتخب الهولندي.
2: أخبار المونديال في النهار على صباحه.
0: نواصلوا معكم ديما متابعاتنا، نمشيوا لمباريات لمباريات يوم أمس. سويسرا تنتزع الصدارة وكندا تكتب التاريخ في المونديال. إذن المنتخب السويسري انتزع صدارة المجموعة الثانية في كأس العالم 2026 بعد ما تغلب على مضيفه الكندي 2-1 في الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات، باش يحجز المنتخبين مقعديهما في دور 32. نواصلوا معكم إذا نحكي على المنتخب المغربي المونديال. إذا رباعية مغربية تفتح بوابة الدور الثاني للعرب, ونحجز المنتخب المغربي مقعده في الدور 32 من كاس العالم بعد ما قلب تأخر قدام هايتي إلى فوز مثير بنتيجة 4-2 في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة. وفي المباراة كان افتتح منتخب هايتي التسجيل مبكرا عبر هدف عكسي, إذا سجلوا الحارس ياسين بونو بالخطأ في مرماها في الدقيقة 10 قبل ما يعدل أشرف حكيم النتيجة في الدقيقة 39, وعاد ويلسون إيسيدور التقدم لهايتي في الدقيقة 43, لكن إسماعيل صيباري أدرك التعادل المغرب في الوقت بدل الضاع من الشوط الأول لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل 2-2. وسود الأطلس فرضوا أفضليتهم في الشوط الثاني باش يحسم البديلين سفيان رحيمي وياسين جسيمة المباراة بتسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقة 78 والدقيقة 89. المنتخب المغربي سجل 4 أهداف في مباراة واحدة بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه, ويتجاوز رقمه السابق البالغ 3 أهداف ولحقه قدام اسكتلندا في مونديال 1998. إذن المنتخب المغربي يرفع رصيده 7 نقاط باش يضمن التأهل للدور 32 متساويا مع البرازيل في عدد النقاط, بينما ودع منتخب هايتي البطولة دون أي نقطة بعد تلقي 3 هزائم متتالية. سيباري اللاعب والمهاجم المغربي يكتب فصل جديد في تاريخ المغرب المونديال, ونتخلى إسماعيل سيباري تاريخ كرة القدم المغربية من أوسع أبوابه بعد ما أصبح أول ملاعبي في تاريخ منتخب المغرب يسجل في 3 مباريات متتالية في كأس العالم. مباراة أخرى البارح المنتخب البرازيلي بلغ الدور القادم الدور 32 في كأس العالم وتصدر المجموعة الثالثة بعد ما تغلب على اسكتلندا بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في مباراة شهدت عودة النجم نيمار إلى الملاعب الدولية بعد غياب دام 980 يوما. السيليساو حسم صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط وتفوق بفارق الأهداف على المنتخب المغربي لرافقه للأدوار الإقصائية, فيما احتلت اسكتلندا المركز الثالث برصيد 3 نقاط وتذيلت هايتي الترتيب دون نقاط. المنتخب البرازيلي البارح كان عزز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس العالم بعد ما رفع رصيده إلى 244 هدف وتجاوز ألمانيا اللي تملك 241 هدف. نكملوا مع مباراة أخرى, وإن بلغ منتخب جنوب أفريقيا الدور 32 من كأس العالم بتخطيه كوريا الجنوبية بنتيجة 1-0 على ملعب مونتيري في المكسيك ضمن الجولة الثالثة الأخيرة يعني من منافسات المجموعة الأولى. ويدين المنتخب الجنوب أفريقي بفوز الثمين للاعبه ثابيلو ماسيكو صاحب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63, ورفع منتخب المدرب البلجيكي هوغو بروس رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف المكسيك الفايزة على جمهورية التشيك 3-0, تاركا نظير الكوري الجنوبي في المركز الثالث ب3 نقاط بينما ودعت التشيك المنافسة بحلولها 4 بنقطة واحدة, وستنتظر كوريا الجنوبية نتائج المباريات الأخرى في الدور المجموعات لمعرفة مصيرها وما إذا كانت ستبلغ الدور 32 كأحد أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث. أيضا منتخب المكسيك بيت أول فريق يحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات لكأس العالم بعد ثلاثيته في شباك نظيره التشيكية. المكسيك اللي ضمنت قبل هذه المباراة التأهل للدور 32 وصدرت المجموعة الأولى لكنها استحقت الانتصار الثالث على التوالي بفضل ثلاثية ملعبيتها اللي كانوا سجلوا في الدقيقة 54 و61 وأيضا في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع. نمشي ولي برنامج اليوم في المجموعة الخامسة الليلة تسام تعالي الإكوادور تلعب ضد ألمانيا وأيضا براساو يلعب ضد الكوديفوار. نص الليل منتخبنا منتخب تونس يلعب ضد هولندا، اليابان تلعب ضد السويد، وماضي ثلاثة متاع صباح الباراغواي تلعب ضد أستراليا، وتركيا تلعب ضد الولايات المتحدة الأمريكية. إيش عنا اليوم في أخبار المونديال؟ أخبار المونديال على رمفام، على رمفام تبعنا كل نهار وعرف آخر أخبار المونديال في النهار الأصبح على راديو رمفام. 39 دقيقة بعد الثمانية لقية هذه بالضبط على موجات راديو رمفام، ديما معكم في النهار على صباح. هو
2: النهار على صباح، النهار على صباح.
0: راجعين شوي أخرى مكملين معكم مشوارنا ديما في ساعتنا الثانية في النهار على صباح، وما تبدلوش الموجة، خليكم ديما برانشي تسمعوا في راديو رمفام.

0: تصبح مع كامل من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، 8:49 دقيقة على موجتنا. إذا تحية لكل الناس اللي خلطوا معنا لقيت ذين. نمشيوا لفقرة منك نسمع.
0: منك نسمع، منك نسمع.
1: نبو أكيد مستعملي التاريخ خاصة اللي بش يمشيوا السوسة عن طريق طريق القصيبة، إذا من مساكن، إذا راهو فما أشغال متاع تعبيد الطريق الرابطة بين مدينة مساكن وقصيبة سوسة. إذا المشروع لطال انتظاره، لطال انتظاره. إذا تقدر الكلفة الجملية للمشروع بحوالي 4.2 مليون دينار. هي الأشغال انطلقت عندها مدة من جهة القصيبة والثريات، وأيضا وصلت توا حتى لمساكن إذا عبر طريق 30. إذا سيسر ويحكم الناس اللي متجيب مثنية مغادي. نقرأ وحسابنا بخصوص الأشغال. لا نكملوا معكم ونحكي على موضوع آخر، موضوع راهو تشكيات يومية بخصوص الانقطاعات متاع المياه، خاصة في الفترات المسائية في عدد من الأحياء بمساكن الماء يولي خيط، خاصة الناس اللي تسكن في الطوابق العلوية، ثم ينقطع تماما. يعني في أوقات ناس تقضي فشوارها، ناس مشيت تبحر وروحت. على كل تشكيات عديدة ومطالبة بإيجاد الحلول اللازمة والتوضيح زيادة علاش هالانقطاعات هذية، علاش، شنو اللي صاير بالضبط، شنو اللي فما بالضبط. برشا تساؤلات من خلال عدة رسائل اللي قاعدة تخلطنا بخصوص الموضوع هذي. وانت تتواصل خلال الفترة الأخيرة معاناة متساكني مدينة مساكن جراء الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب، خاصة نحكيه خلال الفترات المسائية والليلية، وسط تذمر متزايد من ضعف التدفق اللي أصبح بدوره ظاهرة شبه يومية تأثر على الحياة العادية للأهالي. نحكي وليامات الأخيرة انقطاع، أخرتها البارح، يعني انقطاع جديد للمياه في عدد من الأحياء في الليل بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، تزايد الحاجة إلى هذه المادة الحيوية، الشيء اللي زاد من هذا الاستياء والتذمر في صفوف المواطنين. عدد من السكان يعني أكدوا أن الإشكالية هذه ما عادش ظرفية، ما عادش استثنائية، أصبحت تتكرر بشكل شبه يومي، ويلاحظ ذو ضعف كبير في تدفق المياه خلال المساء قبل ما تنقطع كليا في بعض المناطق لساعات طويلة، وهو ما يربك الحقيقة شؤون الأسر وضعف من معاناة المواطنين. إذن وفي ظل تواصل التشكيات هذه يطالبوا الأهالي الجهات المعنية بتقديم توضيحات يعني رسمية حول الأسباب لهذه الانقطاعات المتكررة، شنو فما بالضبط، خاصة ما فما حتى إعلام يعني يسكن فما شغال، شنو فما بالضبط، علاش يعني متكرر الحكاية هذه. وأيضا يطالبوا بالكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان انتظام التزود بمياه الشرب، ولبعض المشاريع يعني وين وصلت في أمساك لتفادي الإشكاليات هذه، خاصة مع قرب عودة مواطنينا بالخارج. نعرفوا للذروة تكون خاصة مع بداية شهر جويليا، إذا برشا من مواطنينا بالخارج اللي يروحوا، وبالتالي يجب تلافي هذه الإشكاليات المتكررة. إن شاء الله أكيد نحاولوا احنا نوصلوا إلا أصوات متاعكم، نوصلوا الرسائل متاعكم، قولونا في أنا بلاصة بالضبط يعني قاعد يقص تقص المياه ولا يضعف التدفق متاع المياه، قولونا بالضبط، سميونا في الكومنتيغ متاعكم، على الأقل نجموا نوصلوا الأصوات متاعكم مستمعينا الكرام. الإشكالية متاع المياه على كل حال مازالت متواصلة تقريبا كل ليلة، وفي الويكاند السبت والأحد يضعف التدفق متاع المياه، وتقريبا توعنا قديش من الليلة يضعف العشية مخر ويقص جملة لساعات في الليل، ما سبب الحقيقة تذمر كبير برشا في برشا أحياء في مساكن، دون معرفة الأسباب ودون توضيح زيادة شنو اللي فما، ودون بلاغات أو إعلام مسبق يعني بهذه الانقطاعات. 8:53 دقيقة، هذا شعنا في منك نسمع لليوم.
0: منك نسمع، منك نسمع.
1: رجعنا معكم بعد شوية مستمعينا الكرام، هذا عمرو ذياب بيقول حبيبي، رجعنا.

0: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: النهار على صباحه. النهار على صباحه
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام في النهار على صباحه، مواصلين المشوار ونمشي لقية ذي لجرايدنا لليوم.
2: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
3: نبدأ مع جريدة الشروق اللي في عددها اليوم، حكيت في عدة مواضيع. إذن منها حكيت على تلفزاتنا، تقول صيف بلا برمجة صيفية، تلفزاتنا في سبات والمشاهد يهرب إلى المنصات. حكيت على المنتخب، وحكيت أيضا على موضوع في علاقة بالبكالوريا، تقول الأولى في النجاح والأضعف في الإقبال، هل تستعيد شعبة الرياضيات الجاذبية امتاحها؟ إذن شعبة الرياضيات هذه الدورة من نتائج ولا من البكالوريا تصدرت، ولا عفوا شعبة الرياضيات تصدرت هذه الدورة نتائج البكالوريا وحققت أعلى نسبة نجاح وطنيا، رغم أنها من أقل الشعب استقطاب التلامذة، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول مكانتها ومستقبلها داخل المنظومة التربوية. إذن خبراء التوجيه يقولوا تفوق الرياضيات دفعة معنوية تعيد الأمل، ولكن يقول الرهان مستمر. أيضا 5% فقط من المترشحين لامتحان البكالوريا اختاروا الرياضيات، يعني تخيلوا أنتم 5% فقط من المترشحين للبكالوريا هما باكمات، يعني فما تقريبا عزوف على هذه الشعبة رغم النتائج المتميزة اللي تحققها شعبة الرياضيات. هذاك علاش لا يستبعد خبراء التوجيه أن تمنح نتائج دورة 2026 دفعة معنوية جديدة لصورة شعبة الرياضيات ونجاحها اللافت وتصدرها ترتيب نسب النجاح الوطني، إضافة إلى حصول إحدى تلميذات على المرتبة الأولى بمعدل 20.1. هذا قد يدفع عدد من التلامذة المتفوقين في السنوات المقبلة إلى إعادة النظر في اختياراتهم، وخاصة في ظل تزايد الطلب عالميا على الاختصاصات المرتبطة بالرياضيات والعلوم الدقيقة والتكنولوجيا الرقمية. في موضوع آخر في جريدة الشروق اليوم نقرأه في الشأن الدولي، تقول ورقة إيران القوية اللي قلبت بها الموازين هرمز أقوى من النووي، تكتب الشروق تقول

0: وين خلال الحرب أو خلال المفاوضات أظهرت التطورات الأخيرة أنه مذيق هرمز يمثل أقوى ورقة استراتيجية تمتلكها إيران، إذ تمكنت من خلاله من التأثير في أمريكا والصين وإرباك العالم ليصبح تأثيره في النتائج أكبر من السلاح النووي. في المغرب، في الشان الدولي، تقول من ثورة الحديد إلى المسيرات الشبكية شروط القوة وموازينها قاعدة تتغير يعني في العالم. أيضا تقول اتفاق الضرورة ما بين واشنطن وطهران رهان على الاستقرار أم هدنة مؤقتة. نقرأ أيضا منشآت طهران النووية تضع الاتفاق أمام أول اختبار سياسي. من المغرب وجريدة المغرب أيضا نقرأ وبعد رفض قبول مقترحات حول ميزانية 2027 تتساءل المغرب تقول هل دخلت العلاقة بين الاتحاد والحكومة مرحلة القطيعة الكاملة؟ نختم مع عناوين جريدة الصباح اللي تقول في عناوينها لدى إشراف على موكب الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، أرقى أو سمة الشرف التي لا يضاهيها أي وسام هي الوطنية والتضحية والفداء من أجل هذا الوطن العزيز. تقول أيضا رئيس الجمهورية يشرف على تدشين متحف الذاكرة الوطنية بالسجومي بعد ترميمه. في عنوان آخر وزير التشغيل يقول التكوين المهني بديل حقيقي لمواجهة البطالة ونسبة إدماج خريجيه في سوق الشغل تصل إلى 100%. أيضا نقرأ من جريدة الصباح لليوم بعد نجاح عملية زرع كلى لطفل بمستشفى البشير حمزة في أول إنجاز من نوعه، تقدم في منظومة زرع الأعضاء للأطفال وتشجيع التبرع من أبرز التحديات. في موضوع آخر في الشأن الاقتصادي تكتب الصباح المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي دفع جديد للاستثمار والشراكة، ودوليا تكتب الصدام بين إيران وأمريكا من صراع الصواريخ إلى حرب السرديات. هذا شأننا لليوم في جولتنا مع جرايدنا.
1: أسمع ما نقرأ، اسمع ما نقرأ.
0: ما تنسيوش بعد شوية الموعد، بعد شوية مع الربح والكدويت. كلمونا على 71-134-396 71-134-396. كلمونا، شاركوا معنا، تنجم انت تكون ربح معنا العشرة غير أربعة انكدو من اهدي برا او ميديكال ستور. رجعنا
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
3: تقيت الشهر على ميرام افام.
4: خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد، وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس ابخي فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
5: انا اخترت كونكورد.
4: وانتي وقتش؟
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
7: من القلب للقلب.

0: قلب للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. ارام سبورت.
2: صباح الخير. صباح النور. فول نشرتنا الرياضية. المنتخب المغربي حقق انتصار كبير في تاريخ مشاركاته في كأس العالم بالفوز على ايتي 4-2 والتأهل إلى دورة 32 من مسابقة كأس العالم كثانيا على المجموعة. بداية المباراة بشكل صادم للمنتخب المغربي بعد ما سجل الحارس ياسين بونو هدف بالخطأ في مرمية في الدقيقة 10 قبل ما يعادل أشرف حكيمي النتيجة في الدقيقة 39 وعاد المنتخب ايتي للتقدم عن طريق اللاعب ويلسون في الدقيقة 43 لكن إسماعيل الصيباري أدرك التعادل. المغرب في الوقت البدل الضائع من الشوط الأول لتنتهي المقابلة في الشوط الأول على نتيجة التعادل هدفين مقابل هدفين. في الشوط الثاني فرض المنتخب المغربي سيطرته ليسجل سفيان رحيمي الهدف الثالث في الدقيقة 78 بل ما يضيف جسيم ياسين الهدف الرابع في الدقيقة 89 ليؤكد فوز منتخب المغربي وحسم بطاقة التأهل أهل رسميا. وبهذا الإنجاز يواصل المغرب حضور مميز في المونديال بعد تأهله سابقا إلى الأدوار الإقصائية في نسختي 86 و2022 ليصبح أول منتخب عربي يحقق هذا الإنجاز في ثلاثة مناسبات. التحق إذن المنتخب البرازيلي بركب المتأهلين إلى دور 32 في المونديال بعد ما حسم صدارة المجموعة الثالثة بتخطيها اسكتلندا 3-0 ومنتخب المصري دونك نحكيه على الأهداف المقابلة هذه. فينيسيوس جونيور في الدقيقة 7 وإذا دقيقة 45+3 وماتيوس كونيا في الدقيقة 60 كما قلنا ليحسم صدارة المجموعة بفارق الأهداف في المقبولة والمدفوعة برصيد 7 نقاط. ودع منتخب قطر منافسات كأس العالم 2026 رسميا من الدور المجموعات بعد هزيمته البارح أمام منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 3-1. في المقابل انتزع المنتخب السويسري صدارة هذه المجموعة بعد ما كان أسقط البلد المضيف كندا 2-1 في ختام دور المجموعات. بطبيعة المنتخب السويسري كما قلنا البارح انتصر 2-1 يخليه يتصدر المجموعة. أعلن المنتخب السنغالي البارح أنه حارس المرمى إدوارد ميندي باش يتغيب عن مباراة كأس العالم يوم الجمعة ضد العراق بسبب إصابة في الركبة كانت عرض لها خلال هزيمة فريقه من النرويج يوم الاثنين الماضي. وكان تعرض ميندي للإصابة أثناء محاولته للتصدي لتسديده وغادر الملعب في الدقيقة 63 بينما كانت النرويج متقدمة بنتيجة 3-1 وكانت فازت المنتخب النرويجي في هذه المقابلة نتيجة 3-2. وأفادت التقارير الإعلامية أن ميندي البالغ من العمر 34 عام تعرض لإصابة في أحد الأربطة وانشر المنتخب السنغالي بيان عبر موقعه الرسمي تجرى حاليا فحوصات طبية إضافية لتقييم طبيعة الإصابة بدقة وتحديد مدى مشاركته في البطولة. شدد مدرب المنتخب الوطني التونسي هيرفي رونار على ضرورة التركيز على مباراة الأخيرة اللي بتجمع المنتخب التونسي بنظير الهولندي في مونديال 2026 مع البحث عن تحقيق شيء إيجابي في هذه المقابلة. وأشار في الندوة الصحفية اللي تسبق مباراة الليلة أنه الأمر يبدو في غاية من الصعوبة قائلا لكن يجب علينا فعل ذلك قبل أن يأتي وقت تقييم هذه المشاركة بالنسبة للجميع. وبين الفني الفرنسي الذي أمسك بالمقاليد الفنية للمنتخب التونسي بعد الهزيمة الثقيلة أمام السويد 5-1 في الجولة الافتتاحية للمجموعة السادسة أنه بعد انتهاء المغامرة المونديالية يبقى منفتحا التفاوض والتناقش حول مشروع الجامعة التونسية لكرة القدم وفاد بأنه في الوقت الحالي يسعى إلى إتمام المهمة التي جاء من أجلها وهي قيادة المنتخب التونسي في لقاء اليابان وهولندا. وقال رونار بعد مباراة اليابان لدي إحساس بالخجل تجاه الجمهور التونسي رغم أني كنت أعتقد أننا قمنا بالتحضيرات اللازمة لهذه المواجهة لكن بعد 3 دقائق وجدنا أنفسنا متأخرين بهدف مضيفا أنه لم يكن راضيا عن النتيجة النهائية 4-0 أو بالأحرى بالرسالة التي وجهها للاعبين باعتبارهم لم يحسنوا فهمها، وتابع بالقول: ليس من عاداتي أن ألقي اللوم على الآخرين، لكني أتحمل المسؤولية، والآن نحن مطالبون بالتركيز على مباراة هولندا. نتائج المقابلة البارح: البوسنة فاز على قطر 3-1، سويسرا فاز على كندا 2-1، اسكتلندا هزيمة في مواجهة البرازيل 3-0، المغرب فاز على هايتي 4-2، جنوب افريقيا وانتصار ايضا تاريخي على كوريا الجنوبية 1-0، جمهورية التشيك هزيمة في مواجهة المكسيك 3-0. نعطيكم فكرة على الترتيب: بطبيعة المنتخب المكسيكي يتأهل بتسعة نقاط، يعني 6 أهداف بدون ما يقبل حتى هدف المنتخب المكسيكي، وتسع نقاط كاملة في هذه البطولة. منتخب الجنوب أفريقي يتحصل على المركز الثاني، وأيضا يضمن بطاقة التأهل لأول مرة في تاريخه للدورة القادم برصيد 4 نقاط، ثم كوريا الجنوبية موجودة في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وجمهورية التشيك في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة. بالنسبة لزوز مقابلات يتلعبوا اليوم بداية من 9 متاع الليل، منتخب كوراساو في مواجهة المنتخب الكوتيفوار، والإكوادور في مواجهة المنتخب الألماني. كما قلنا زوز مقابلات ينطلقوا 9 متاع الليل. الترتيب في هذه المجموعة: ألمانيا في صدارة هذه المجموعة برصيد 6 نقاط، في المركز الثاني منتخب الكوتيفوار 3 نقاط، والإكوادور ومنتخب كوراساو في رصيد كل منتخب نقطة واحدة في هذه البطولة. باقي المقابلات في الليلة الفاصلة، يعني الليلة نصف الليل، مباراة اليابان والمنتخب السويد، وتونس في مواجهة المنتخب الهولندي. في ما يخص أيضا المقابلات اللي تلعبوا فجر يوم الغد، بداية من 3 متاع الصباح الباراغواي في مواجهة أستراليا، وتركيا في مواجهة المنتخب الولايات المتحدة الأمريكية، وبداية من 8 متاع الليل غدوة النرويج في مواجهة المنتخب الفرنسي. في المقابل السنغال باش تواجه المنتخب العراقي. استنكر مستقبل المرسى محاولة التعاقد مع مدربه الجديد عماد بن يونس من قبل النادي الرياضي الصفاقسي، حيث أعرب الفريق من خلال بلاغ أصدره عبر صفحته الرسمية عن استغرابه من هذا التصرف ورفضه القاطع لمثل هذه الممارسات التي تتعارض مع أبسط مبادئ الأخلاق الرياضية. وكان بن يونس قد التحق بالفريق منذ نهاية شهر مي خلفا للمدرب عامر دربيل. أعلنت اللجنة المستقلة لفض النزاعات في النجم الساحلي عن غلق ملف اللاعب لؤي بن حسين رسميا بعد تسوية المبلغ المستوجب والمقدر ب80,000 دينار، ويعد هذا الملف السابع الذي تنجح اللجنة في غلقه منذ انطلاق الحملة في إطار مواصلة الجهود لتسوية النزاعات المالية العالقة ودعم الاستقرار المالي. أعلن أيضا رئيس لجنة التنظيم للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم نهاد بن حميدة عن استقالته رسميا من منصبه، وأشار بن حميدة إلى أن قرار الانسحاب يعود لعدة أسباب فضل الاحتفاظ بها لنفسه في الوقت الراهن. مصادر مطلعة أكدت أن إدارة فرع كرة اليد بالنادي الإفريقي تعاقد رسميا مع اللاعب السابق للنجم الساحلي عصام رزيق. نذكروا أن النادي الإفريقي أيضا اتفق مبدئيا مع الحارس يوسف زيان. بأخبار كرة اليد نصل نهاية موعدنا الرياضي. ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
0: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل، أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net. rmfm في ساكن في سوسة، تونسنا تونسنا من القلب للقلب.

0: قريب للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب. النهار على صبيحه، النهار على صبيحه مع كمال من السبعة للعشرة. صلتينا صلتينا صلتينا.

صنتينا صنتينا صنتينا. نسبك رقالو النهار على صباحو، النهار على صباحو، صباح الخير ونهاركم زين.

0: من الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صباحه مع كمان النهار على صباحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا إهداءات كدوات كل نهار. وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمى فهم وعيش صباحك وعيش صباحك.
1: رجعنا لكم من جديد والتسعة واثنين وعشرين دقيقة الموعد باش يكون مع لبوان مارشي. حاضر معنا بالهاتف خليل، صباح النور ونهارك زين.
2: صباح الخير على كل مستمعينا، نهاركم سعيد ان شاء الله ويوم جديد وسعيد ان شاء الله.
1: ان شاء الله يوم مبارك، يوم سعيد على الجميع.
2: عاشورة اليوم،
1: طقس صيفي بامتياز، سخون الطقس، درجة حرارة
2: أي
1: اليوم عاشورة. أي إن شاء الله ربي يتقبل من الناس اللي صايمة الكل، وربي يتقبل من الجميع. وطقس زاد سخون يا خليل، درجة الحرارة مرتفعة يعني من صباحه كما يقولوا، يعني قايلة من صباحها يا خليل.
2: صحيح،
1: أي الله المستعان.
2: سخون، ردوا بالكم أرواحكم،
1: كهو
2: شريفة ديما معاكم،
1: أكهو
2: ولا بيس ويتعدى النهار.
1: بين حياك الكيت يا خليل، اليوم احنا موجودين في مرشي الحي التجاري، برا ندخلوا معاك للمرشي. أعطينا اش عندك في القائمة.
2: يلا يبارك
1: بي، تفضل. ايه
2: أسأل دقيقة ترى
1: نحينا دقيقة.
2: ايوة عنا سيدي بطاطا، عنا البطاطا 19%
1: البطاطا 50
2: فما ناس وقعد نمشي نحب نخلص
1: 19.50 البطاطا. اي
2: اي وب 2200 الطماطم 850 وبدينار، البصل بدينار، الفلفل الشعباني 17% و2200 والبقلوتي 3000 و3500 وفما حتى 2500.
1: ايه
2: بالنسبة للسفنيريا بلفين، الكرنب كذلك بلفين. لو نمشيه للخضر الورقية،
1: بيه الخضر الورقية، مازلنا في مرشي الحي. بيه كمل. ايه
2: مالا من وين احنا
1: كمل. ايه
2: استلقوا المعدنوس 500، اللفت بلفين، بيتراب 2500، النعناع 700، الخلاص ب700، الخس بدينار، اللي تي بدينار. باه تو نمشيو للغلة.
1: الغلة شنو اللي عندنا غلة اليوم؟
2: باه عندنا اللوز 2400 و2000 و2500. باه عندنا المشمش 4800 وعندنا ب5000 وعندنا ب4000، الدلاع بدينار وفما ب800، البطيخ 15% 17% وفما حتى ب 12%.
1: واضح.
2: أيوة. التفاح فما ب 3700 وب 2000 و2600، فما التفاح زويت ب 15%. زويت زويت زويت. باهي العنب ب 10000 وفما عنب ب 12000.
1: واضح.
2: الخوخ 3700
1: الخوخ اي
2: و 4500 و 4800. فما الفقوس 2200 وب 2000 وفما فقوس ب 15%، فما الفريز ب 4000، فريز جويد احمر جويد سمك
1: اي جويد شفته. اي
2: باهي كرموس جيت صباح هذه
1: لا لا هو بيدو تقريبا عنده ايامات قاعد يتباع، شفتوا يعني حتى في السوق يعني موجود تقا جويد.
2: انا عباي العقاب توا
1: اي بالطبيعه ما عادش كاو سيبا.
2: عندنا الكرموس ب 10000 وعندنا كرموس ب 12000.
1: واضح.
2: اي لا تو نمشيو للحوم البيضاء والحمراء.
1: باه قداش الدجاج اليوم في الحي؟ اي
2: كيلو الدجاج اليوم 7800 والكتفتان فما 8000 فما 8500، بخاطتان فما 10500، وبخاطة الدجاج العادي كيف 10500. اسكالوب كان 16900 واسكالوب الدجاج العادي ب 17500.
1: اي نعم.
2: ايه توا نمشيو للحوم الحمراء.
1: به العلوش والبقري وشنو اللي فما اليوم لحوم حمراء؟
2: به بالنسبه للعلوش فما ب 60 فما ب 65 والبقري 45 كلهم كتلات 38 37 بقري مخلط 33 وب 35 حم جمل 50 ومعناها المشابره 45 الناس ب 40 دينار الدواره 40 وفما دواره ب 30
1: ايوه
2: انا مش نفس الحدود انا فما واحد يبيع
1: كل واحد كيش يبيع
2: باه دواره ب 40 ودواره ب 30 وفما دواره ب 60 ودواره اباين كامله
1: اي نعم
2: ب 80
1: الكرش
2: الكرش 6 دينارات الكرش الحرشه ب 15 دينار الهرقمه 25 كبده العلوش 65 كبده البقري 45 عندك السيدي راس العلوش ب 30 مشوشت ومش مشوشت 25
1: واضح
2: وعندك السيدي المرقاز ب 30 وعندك مرقاز الرويال ب 50
1: واضح به
2: توا نمشي ولد البحر
1: ايوه شنو اللي عندنا اليوم في المرشية؟
2: ولد البحر ما نعرفش علاش الدنيا باهيه اليوم علاش ما مجبرش
1: تقول انت ناقص شويه ساعة الطقس بالك يقولوا قمره ولا حاجه به
2: نسيت شر قمره عليه تو ما فماش قمره كامله
1: هذا هو به شوف قول لنا انت شوف اسال مع تنجم تسال تجار غادي ويعطيوك الاجابه مش مشكل خليل اعطينا شنو عندك في القائمه والموجود اليوم وسعر وي
2: عندنا سيدي الوراق اليوم 22 دينار و800 وعندنا الخروص 32 دينار و600 وعندنا سكومبري 9000 و800 وعندنا سكومبري اجود شويه 7000 و800 سردينا 3 دينارات ريليا 16 دينار و800 كلب البحر 36 دينار و800 قوت الغزين ب 10000 الكعبه كعبه وعندنا سيدي الدن والدين كبير 16 و 800 كيلو ما احمر شيء كبير ما شاء الله عندنا البوغا 2800 وعندنا ب 3000 وعندنا الجيش البحر 9800 وب 12 دينار
1: ايوه
2: والنزلي 6800 الحصيرة 6800 والغراب 24 دينار و800 خويا كمان
1: هذا اللي فهم
2: ايش عندنا اليوم في مرشي الحي
1: هذا اللي عندنا اليوم في مرشي الحي ربي يجيب القسم للجميع ربي يعين الجميع صديقي خليل
2: ايوه
1: اي قل لي عندك دبار اكيد اليوم ها
2: بيصير عندي دبار
1: ايوه قل لي شنو دبارتك انت لليوم
2: والله يعني عايش منكم وانتم ما بالكش ما تحبوش
1: علاش كون احنا ما نحبوش انت قول اللي تحب
2: باهي هو اليوم عاشوره
1: ايه
2: فهمتي ولا باش نعملوا كشكسي تشابع عندنا الحم زاد في الجرجيتين
1: ايوه
2: تقول انت الشرير نتاع العيد
1: التو عندك انت ما شاء الله خي ذبح ثور ولا ذبح علوش خليل بالضبط ذبح
2: فرتول
1: ما شاء الله عليك اخوي
2: صلي على النبي اخوي
1: مصلي قلت لك ما شاء الله مصلي على النبي ما شاء الله دونك مزال
2: كيف تسخن كيف نزرتوه برد مره
1: ما شاء الله ما لمكش ذبح حلوش انت ذبح صح وفرح سي خليل بيه بيه بيه مره اخوي
2: واسمع وميحني الاكثر الكسرونه بالمقلاه
1: اي انت انت من داخل من داخل ماذا بيك هذيك تعملها في الليل مش مشكله
2: الليل ان شاء الله
1: اما قلت انت في النهار تعمل شويه كسكسي وشويه لحم
2: اي خاطر معناتها
1: اي تعمل تعمل معناتها قال الاخر كسكسي سابعه انت تقول به كسكسي سابعه به مفابس مفابس به
2: من لحم العلوش
1: هاي برا اخوي صحه وفرحه ليك
2: عايش كذا بجي تاكل مرحبا
1: اما من داخل من داخل ماذا بيك على شويه سردينه مقليه وشويه
2: والله العظيم هذا قال لي ماذا بي علي
1: والله قلبي رفع قل لي ها صحة وفرحة يا خالد.
2: توما متحبوش
1: لا علاش
2: توما متحبوش قلتوا الزينة ما كثرونا بس المقليد
1: اللي عنده شاب
2: واسمع حتى حتى في الدار ما حبتش كثرونا بس المقليدين
1: يزيهم عاد مو يحبوا يبدلوا
2: المدام ما حبتش
1: هكاو يحبوا يبدلوا خليل يزي يزي يزي في البركة يلا في لمين خليل أي في لمين هذا شعنا في البوان مارشي
0: البوان مارشي لو بوان
1: مارشي احنا راجعين معكم بعد شويه 39 دقيقه ما تبعدوش بعد شويه موعد الربح موعد الكادوات مع او ميديكال ستور كلمونا من توا على 71 134 396 سجلوا مشاركاتكم معنا 71 134 396 راجعين
0: النهار على صباحو يرجع لكم بعد شويه النهار على صباحو مقيد الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666 برا فارماسي وميديكال ستور مساكن شوف الدنيا زينة
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
0: النهار على صبيحه النهار على صبيحه

0: كامل من 7 للـ10.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام. توا 9:37 اذا كنا نسمع في رؤوف ماهر بعد شويه يقول صفي يا غربال زماني لطفي بوشناقه.

0: صفي يا غربال زماني شوي اخرى نسمع كامله الاغنيه هذيا نمشي لقيت هذيا لي بارا فارماسي او ميديكال ستور
1: بليسيتي
0: بارا فارماسي او ميديكال ستور مسكن شوف الدنيا زينه كي نقولوا بارا فارماسي او ميديكال ستور نقولكم اللي هي تحفلها بالكادوات والبروموات والاسعار الاستثنائيه والعروض الصيفيه اللي ما تفلتش من 15 جوان حتى ل 15 جويليه يوميا تنجموا تعملوا طله على البارا من 8:30 نتاع الصباح حتى ل 8:30 نتاع الليل تلقاو عروض متميزه جدا في لي برودوي بارا فارماسيوتيك ولي برودوي زاده البارا ميديكال احسن سوم في المارشي في الادريس رقم 1 في بارا فارماسي او ميديكال الستور مقابل المانيج في مساكن وين المستشفى الجيوي قريبة غادي للسبيطار الكبير وقريبة الليسي تكنيك على ذمتكم طيلة أيامات الأسبوع طيلة النهار وحتى السبت والأحد تلقاوهم على ذمتكم ستاف كامل يفرح بكم الحاجة أكيد المتميزة في بارا أو ميديكال ستور تلقاو فريق كامل يفرح بكم فريق كامل عنده خبرة الحقيقة مهمة برشا في المجال ينجم يوجهكم ينجم ينصحكم وينجم يوجهكم الأحسن برودوي إذن مستحقينه معنا أماني واحدة مستاف المتميز صباح النور ونهارك زين يا أماني
2: صباح النور كمان نهارك أسعد ليه
0: نهارك طيب الحمد لله يا أماني سخانة سخانة يا أماني ودرجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف يخلينا نطرح برشا أسئلة منهم سؤال مهم يتكرر برشا كيفاش يا أماني نحافظ على نظارة البشرة وإشراقتها خلال هذا الصيف
2: أي كامل على خاطر في فصل الصيف بسخانة اشعه الشمس القويه البشره نتاعنا تتعرض يوميا للعوامل هذيا اللي يخلي البشره نتاعنا تفقد التوازن نتاعها وبالطبيعه هذه ياثر على الاكلاء نتاع البشره نتاعنا والنظره نتاعها
0: اي دونك اول نصيحه للحفاظ على بشره ناضره في الصيف
2: اي اول نصيحه نحب نقول اللي ما لازمش نكثروا لي برودوي على بشرتنا في فصل الصيف
0: ايوه
2: باش نخلي البشره تتنفس وباش تقعد بشرتنا صحيه أهم حاجة بالطبيعة الغسول نغسل وجهنا بالباهي في الصيف من مرة لمرتين في النهار لتاب يدي راهم ما نستغناوش عليها مهما كان الفصل في الصيف الشتي على خاطر أهم حاجة هو تنظيف البشرة نتاعنا
0: مهم برشا
2: أي وفي الروتين الصباحية بعد ما نغسل وجهنا عندنا كريمة الترطيب
0: أيوة
2: كريمة الترطيب باش نحافظوا بها على راحة بشرتنا والتوازن نتاعها باش تلقاها البو مرطبة بالباهي إدراكي دونك تعطي إكلاء
0: واضح
2: خطوة في روتين الصباح هو ورق الشمس بطبيعة ما نجموش
0: ليكرون سولير
2: بالنسبة للروتين الليلي يكون عنا سيروم حسب احتياج بشرتنا نجم يكون سيروم فيتامين سي باش نعطي به إكلاء للبشرة نتاعنا وإلا سيروم أسيد الهيالورونيك باش يعطينا ترطيب عميق وإفل التجاعيد زادة كما نجم يكون سيروم مضاد للحبوب إذا كان عنا مشكلة حبوب وأهم نصيحة نحب نعطيها كمال شربين الماء والماكلة الصحية والمتوازنة على خاطر راهو السر نتاع البشرة الصحية هو التوازن في الغذاء وشربين الماء
0: واضح ممتاز برشا أماني عندي ليك سؤال ما أصعب
2: قل لي ترى
0: أيوه وين النجم ونلقاو المنتجات المناسبة للعناية الصيفية بالبشرة متاعنا باش نحافظوا كل نظافة لأدريس الأولى اللي نجم ونمشيو لها أنا
2: أول أدريس هي أول ميديكال ستور على خاطر في أول ميديكال ستور باش نلقاو النصيحة الباهية باش نلقاو السيرفيس الباهي باش نلقاو الفاريتي نتاع لي برودوي الكل متوفرة عندنا دونك اللي باش تجيب حدانا باش تلقى هي كل حاجة تلوج عليها وباش تلقى إجابة لكل سؤال اللي باش تقدمه لنا.
0: وهذا مهم برشا خاطر برشا أسئلة هما برشا أسئلة
2: برشا أسئلة برشا أسئلة وبرشا احتياجات راهو في الصيف البشرة تتعب شوية بحكم السخانة والعرق والزيت فهمت في نفس الوقت ما لازمش نكسر البرودوي دونك لازمنا دي برودوي سبيسيفيك وإفيكاس
0: نلقاو أحسن عروض صيف السنة بالنسبة لليزيكرون سولير نلقاو تخفيضات مهمة برشا في بارا فارماسي أو ميديكال ستور وهذا اللي تأكدوا لنا أماني لقيت هذا
2: بيان سور من 15 جوان ل 15 جويلي راهم لي برومو ياسر مهمين 20% 30% فما ديزارتيكل فيهم 50%
0: فما ديزارتيكل فيهم 50
2: اي ابار اللي كل كليونت باش تاخذ دو زيكرون مع بعضهم عندها ان كادو اللي باش تشري تروي زيكرون ابار الكادو عندها 10% تخفيض اضافيه على التخفيض اللي ديجا باش تلقاه في البارا
0: يعني على التخفيض زيد تخفيض
2: اي على التخفيض اللي ديجا موجود باش تاخذ هي 10% تخفيض اضافيه
3: واضح. اذا اعملوا طلع على الباج فيسبوك راديو باج فيسبوك وكونت انستغرام او ميديكال ستور او ميديكال ستور. هذا العنوان نتاع الصفحه الخاصه بالبارا. البارا موجوده في مساك, البارا موجوده لذمتكم طيله ايامات الاسبوع من الاثنين حتى للحد. تلقاو ستاف كامل يفرح بكم ويودكم باقوى افضل العروض, وخاصه عروض استثنائيه من 15 جوان حتى ل 15 جويليا, خاصه انه فما خدمه اخرى مهمه قضيتك توصل لك حتى الباب الدار. جوست تعمل واحده من الخطوات هذم. اي واحد حاجته باي برودوي كيفاش ينجم يتواصل معاكم؟ ونذكروا ديما بوسيلة التواصل معاكم يا ماني.
2: بطبيعة اللي يحب يتواصل معنا باش يسألنا على بروفي باش يعطيكم موعد, يحب ياخذ أي انفورماسيون على رقم التليفون 050-000-666 وإلا يدخل على الباج نتاعنا فيسبوك وانستغرام يبعث لنا ميساج أو ميديكال ستور. وديما نأكد ونقول كامل راهو كيما اللي جينا للكارا سير بلاس كيما اللي باش يعطي كوموند وإلا يحب ياخذ كونسي في بروفي بالتليفون, رانا نكلموكم تاخذوا وقتكم معنا بالباهي, نعطيكم النصيحة الباهية. ومرحبا بالناس
3: الكل. واضح, مرحبا بالناس الكل. اليوم عنا كادو مزيان برشا, بعد لحظات نجموا تربحوا معنا. شنو الكادو نتاعنا لليوم يا ماني؟
2: الكادو نتاع اليوم حاجه اساسيه للصيف, سورتو في الصيف السخانه اللي هو اوترمال. كلنا نستحقوا اوترمال, سبراي نبردوا بها البشره نتاعنا, تفرشك البشره في السخانه في البحر كل يوم الحقيقه ماستها في الصيف.
3: واضح, اوترمال دونك هذا الكادو نتاعنا لليوم اللي تنجموا تربحوه. جوست تكلمونا توا لقيت هذا على 71 134 396 وتجاوبوا على سؤالنا لليوم. مشكوره يا اماني, نهارك زين, تحياتنا لكل الستاف اللي عامل معاك في البارا. شكرا. هذا بخصوص بارا او ميديكال ستور ونصيحه اليوم. ولكن لقيت هذا باش نخرجوا فاصل قصير ناخذوا التليفون باش يلعب معنا اليوم وينجم يربح هو الكادو اللي من اهداء او ميديكال ستور.
0: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه قيت الشهر على لارم افام جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب, ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي, وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر, زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده, على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
4: جريت لاسعاد كل بيت.
1: كبليسيتي.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
1: النهار على صباحه, النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام. لقيت هذية باش نمشي ونواصلوا معكم مع أم ميديكال ستور وقيت الربح وقيت الكدواتة.
0: برا فارماسي او ميديكال ستورم سيكن شوف الدنيا زينة. معنا مروة بالهاتف. صباح النور يا مروة, ونهارك زين.
6: صباح النور عسلامة,
3: نهارك سعيد مبارك يا مروة. منين تكلم فينا يا مروة؟
6: مساكن.
3: مين مساكن؟ شتعم في الدنيا يا مروة؟
6: كيني.
3: سبا الخدمة لباس؟
6: سبا الحمد لله.
3: الحمد لله الحمد لله. هاي للباهي, عنا برشا ولا عنا سؤال وعنا كادو مزيان برشا من او ميديكال ستور. كنت تسمع في اماني ولا؟
6: اي
3: ايوه, ركزت معاه في خاطر الاجابه موجوده في كل كلمه تقول.
6: نخدم ومن طول
3: تسمع. السؤال نتاعنا سهل برشا. نحب نقول لك اماني فما معلومه قالتها في وسط كلامها. قالت اللي من 15 جوان حتى ل 15 جويليا في بارا فارماسي او ميديكال ستور اللي هي مقابله المانيش في مساكن فما تخفيضات مهمه. قالت فما ال 20, فما 30%, وقالت توصل حتى القديش التخفيضات هذية. فما دي برودوي يوصلوا حتى القديش نسبة تخفيض, هل 40 50 ولا 60%؟ شو تقول انت؟ توب خنو يلا. 50%. حتى ال50% مركزة تخدم ومركزة في نفس الوقت، برافو يعطيك الصحة، إجابتك 100% صحيحة. أنت أخذت توصل حتى لل 50%، تلقاو ال 20 و 30 وتلقاو حتى ال 40 و 50% في برا أم ميديكال ستور. إذا الكادو نتاعك أو تيغمال، إذا يتصلوا بك أكيد باش تحصل على الكادو نتاعك ستاف أم ميديكال ستور. شنو تحب تقول في الأخر؟ كان عندك هدية تفضل.
6: نقول لكم عايشكم نفسي، ونسلم على دارنا بابا وما أخواتي، ونسلم على يخدم معي الكل ورزي ولدي.
3: شكرا جزيلا، رب يعينك، رب يوفقك إن شاء الله. مشكور على تدخلك معنا.
0: برا فارماسي او ميديكال ستورم سيكن، شوف الدنيا زينة. نقرأ اهدياتكم بعد شوية في آخر فقراتنا لليوم، ولكن نسمع لطفي وشنيق وراجعينا. موسيقى

0: كامل من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد 9:54 عليها موجات راديو رما فهم باش نختموا مع أغنية جميلة برشا بعد شوية قمرة. الأغنية هذه بصوت مرتضى لفتيتي في البلاي ليست نتاعنا.

0: قلبينا
1: الغنيه هذه شويه اخرى ما لقيتي ديال باش نمشيو لفقره من القلب للقلب
0: من القلب للقلب من القلب للقلب.
1: التحية والبداية باش تكون إذن مع تحية جينا من عند مدام ناهد عجرود أيضا سيريضا الزغلامي أيضا مدام رابع عجرود وزوجة الشاكر التليلي أيضا سيدة رشيدة يعني أيضا وخالوا كل العائلة كلهم يقولوا الزيد الزغلامي مناسبة نجاحه في البكالوريا وتميزوا أيضا في الدورة الرئيسية بمعدل

إذن زيد الزغلامي بمناسبه نجاحه وتميزه في البكالوريا، إذن امه ناهد عجرود، ابوها سي نظام، إذن خاله خالته، إذن رابع وزوجها سي شاكر وحناته رشيده يقولوا له مزيد من التميز، وكل عائله يقولوا له الف مبروك مره اخرى والعاقبه لما اهم. احنا نكملوا معكم، نسلموا لمدام جليله خضر من نقصيبه سوسه، صباح الورد، تقول اليوم عيد ميلاد زوجها نادر، تقول له ربي يخليك ليا، ربي يعطيك الصحه وطول العمر، يا لله وربي يبقى عليكم ستروه.

سمية بن عبد الجليل صباح الورد تحب زيد غنية وحية قلبي وافراحه للعندليب عبد الحليم حافظ صديقتها إذن العزيزة وده إسلامة مناسبة نجاح ولده قاسم في البكالوريا. إن شاء الله ديما فرحانين يا مدام والعاقبة لما أهمه.

صباح الورد نقولوها المدام كوثر برقية تقول صباح الخير تهني حفيدتها أنس بعيد ميلادها تقول ربي يحفظك ربي نشحك في البكالوريا إذن وتقول لحفيدتها زيد إلين مبروك النجاح.

على مدام إيمان جريسا أيضا جيان بن عزيز تهني بنت فاطمة الزهراء جريسا بعيد ميلادها تقول لها راني نحبك برشا وعيد ميلاد سعيد. سيرين بن جيم أصبح الورد تقول اليوم عيد ميلاد خوها الغالي وتقول له إن شاء الله كل عام وانت بالخير ربي يعطيك ما تتمنى ويرزقك من حلاله. صباح الورد ليلى مطيري تقول صباح النور تقول مناسبة عيد ميلاد بنت سلفة نسرين المشرقي تقولها باسمها وباسم بنت إسراء زاد المشرقي كل عام وانتي بألف خير وسنين دائمة وكل عام وانتي بخيرة ربي يوفقها زادا اذا ان شاء الله ربي نجحها هي وكل وليداتنا اللي باش يعديو دورة الأبطال في البكالوريا. دام سونيا تقول ولدها في الخارج يعيش تحية لي وتحية كل ناسنا في الخارج كل عام وانتي بالخير مناسبة عيد ميلاده. منال هذي لك حل تهني بناتها رنا ورنيم مناسبة عيد ميلادهم إن شاء الله كل عام هما بالخير وربي فضلهم لك. كملوا مدام انتصار باللمين صباح الورد تقول صباح الفل والياسمين والنرجس يا كمال نهارك سعيد تهني ولد اخت محمد بشير بعيد ميلاده نقولوا له عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بالف خيره. مدام نبيله قعلول صباح الورد تهني وسيله خالتها بعيد ميلادها تقول لها كل عام وانت بالف خير وصحه. مدام مونيا يوسف صباح الورد اللي تقول اليوم عيد ميلاد بنتها زهرة عملت 6 سنوات فرحوا لي بيها يا لله ربي فضلها ونقولوا لها يا زهرة كل عام وانت بالف خيرة. فراس الليلي تحية ليك فراس اذا يحب يهني بنته سيرين الليلي بعيد ميلادها يقول لها كل عام وانت بالف خيرة. رحيل تقول الهاجر خلتها عيد ميلاد سعيد وربي فضلك لينا وربي يطول في عمرك. مدام بريري بسمة تهني حفيدها سالم بعيد ميلاد وتقول ربي يطول في عمره. إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم إن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب ربي يفضلكم الناس العزيز عليكم الناس كل احنا

0: وصلنا معكم مع الكلمات الجميلة اللي دخلت لنا عبر رسائلكم إلى نهاية مشوارنا وحلقتنا لليوم تو 10 دقائق. نقولكم شكرا على الاستماع، شكرا على الثقة، شكرا على الوفاء لبرنامج النهار الأصبح وراديو رمفام. احنا ملتقانا غدوة في رحلة صباحية جديدة تنطلق معكم من 7 حتى 10. هذه أجمل تحيات كل الفريق، خليل مهدي حافظ، هذه أجمل تحيات كمال زرلي، وملتقانا إن شاء الله غدوة عبر أحسن وأجمل إذاعات اللي تونسكم كل صبحية. إذن شكرا لكم مستمعينا مرة أخرى وفي الأمان.
1: ناس بكري قالوا النهار على صباحه، صباح الخير ونهاركم زين.

0: الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمل النهار على صبيحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار. صلطينا اهدئات كدويت كل نهار، وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمى فهم وعيش صباحك وعيش صباحك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
0: بقية الشهر على لرم فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا، بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغاز تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول 4 سوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستناه، المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27-812-925 ولا 25-455-777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
1: أرم فام في ساكن في سوسة تونسنا.

0: ام اف ام
1: في مسكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيد الاشهار على ام اف ام.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: ران اف ام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: تونسنا
0: تونسنا تقيت الاشهار على ران اف ام.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
1: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
1: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالا؟
1: ورا لسي تكنيك بالضبط، بحثك وشة العيوني مقابل ستيك.
2: اي عرفتها.
1: قالت لك يا حاج، ستخيكتور مداحو ماني منيو والبولونة ينوكس، وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة، قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
1: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار ونتمم الأمور مع سي حسني.
1: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
3: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام، بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: قيت الشهر على رنا فام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت
2: بيبليسيتي.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرم فام. بنت الموسيقى نون ستوب على أرم فام.

0: رام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تقيت الشهر على رام فام. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد، وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بخوميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بخي فونت والضمان 10 سنين على الكومبرسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش
2: كبريسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك ارام اف ام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: تونسنا القناص موعدكم اليومي على ارام اف ام عدل الموجة واسمع اخبار البلاد والعباد واسمع اخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء استضافات حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء القناص مع مهدي الساحلي وبقية الفريق القناص للمستمع كلمة.
2: صباح الخير صباح النور أهلا وسهلا مرحبا بكم لنس كل تحية لكل مستمعينا في موعد جديد من حصة القناص بتاريخ اليوم 25 جوان 2026. سلام عليكم من يوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8. تحية لزميلنا حافظ بن صالح اللي رافقنا مع بداية هذه الحصة في الإخراج الفني. نذكركم تنجموا تتفاعلوا معنا وتكلمونا على 71 134 396. أيضا بإمكانكم أنكم تواصلوا معنا عبر تطبيق الواتساب وتبعثوا كل المقترحات وتفاعلاتكم عبر الرقم 29 29 66 68. عديد المواضيع والملفات اللي تنتظر فيكم اليوم والبداية إن شاء الله بعد شوية كيف العادة مع بطبيعة الريكاب وجولة على أهم المستجدات والأخبار في الساحة الوطنية والمحلية في 24 ساعة الماضية. مرحبا بكم لنسكل فاصل قصير وبعد رجعين مرحبا
0: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: أرام فام
0: في مساكن
1: في سوسة.
0: تونسنا
1: مقيت الشهار على أرام فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى أفار في بنيان الدار.
2: راه بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم إيكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8. انتم تسمعوا في القناص على ارم اف ام.

0: تسمعوا في القناص على لرم فم.
1: رجعنا لكم جديد ل 11:22 دقيقة لقيت هذا ريكاب.
2: الريكاب. الريكاب.
1: أعلنت الصفحة الرسمية للمجمع المحلي لمعتمدي تمساكن انطلاق أشغال تعبيد طريق الرابطة بين مدينة تمساكن وقصيبة سوسة، وهو مشروع تم اقتراحه ومتابعته ضمن أولويات التنمية المحلية، وقد ساهم المجلس المحلي بمساكن في طرحه والدفع نحو إنجازه، وتقدر الكلفة الجملية للمشروع بحوالي 4.2 مليون دينار، بما سيساهم في تحسين البنية التحتية للطرقات وتيسير تنقل المواطنين بين المنطقتين. في إطار الاستعداد لتنظيم الدورة 63 من مهرجان أوسو، أشرف السيد سفيان التنفيري والي سوسة يوم أمس على جلسة عمل تم خلالها مناقشة الجوانب التنظيمية واللوجستية والأمنية بما يضمن تقديم نسخة متميزة على غرار الدورة السابقة، ودعم المشهد الثقافي والسياحي بالجهة، حيث يمثل الكرنفال إحدى أبرز التظاهرات الصيفية التي تضفي حركية اقتصادية في ولاية سوسة. كما قدمت الهيئة عرضا تضمن فقرات برنامج الكرنفال الذي يمتد من 12 إلى 26 جويلية 2026، إلى جانب إبراز مختلف مراحل التحضيرات لهذا الحدث الثقافي والسياحي المميز والذي يتزامن مع حدث وطني عيد الجمهورية. كما أكد السيد الوالي على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف لضمان إنجاح هذا الحدث الثقافي والترويج لتونس كوجهة سياحية مميزة. كما حضر الجلسة سيدات والسادة الكتاب العامين للولاية ومعتمد مركز الولاية وكافة المعتمدين، مديري إقليم الأمن والحرس الوطني، الكتاب العامين للبلديات، ممثلين على الأمن الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية، رئيس جمعية مهرجان أوسو وأعضاؤها، إلى جانب ممثلي جميع الإدارات والمندوبيات الجهوية المعنية والمنظمات الوطنية. بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر يوم أمس الأربعاء 24 من شهر جوان الجاري على تدشين متحف الذاكرة الوطنية بسجومي بعد ترميمه وإعادة تهيئته. أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها أن جميع عمليات التوجيه الجامعي للناجحين في امتحان البكالوريا 2026 تتم حصريا عبر موقع الويب www.orientation.tn باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح، وقد انطلقت بداية من يوم أمس الأربعاء تسجيل بالإرسالات القصيرة للحصول على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي. وأضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه يمكن للمترشحين للتوجيه الجامعي الحصول على كلمات العبور الخاصة بهم حصريا عبر خدمة الإرساليات القصيرة SMS، وذلك بتوجيه إرساليات قصيرة إلى الرقم 85000 بداية من يوم الأربعاء 24 جوان 2026 حصريا من رقم الهاتف الجوال الذي تم إدراجه أثناء تسجيل الترشح لامتحان البكالوريا 2026 لدى وزارة التربية، وذلك على النحو التالي PWD ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. وشددت الوزارة على ضرورة أن يتكون رقم البكالوريا من 6 أرقام، ويتعين استخدام نفس رقم الهاتف المسجل عند ترشح لامتحان البكالوريا 2026. لاحظ الخبير في الطاقة محمود المي أن الدولة التونسية وعلى خلاف باقي الدول المستهلكة اختارت عدم الزيادة في أسعار المحروقات إثر الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط خلال الحرب على إيران، واختارت الإبقاء على نفس الأسعار متوقعا في المقابل الإعلان عن تعديل في الأسعار هذا الشهر على حد قوله. وأضاف أيضا في تصريح الإعلامي بأن الفارق الذي تحملته الدولة من خلال صندوق قدام يناهز 27 دولار للبرميل حاليا، مشيرا إلى أن كل زيادة بالدولار واحد تكلف الخزينة نحو 165 مليون دولار سيتحملها صندوق الدعم. وذكر بأن قانون المالية 2026 ضبط الميزانية بفرضية 63 دولار لسعر البرميل النفط الواحد الذي ارتدى حاليا إلى سعر 73 دولار، إلا أنه ورغم تراجعه مازال مرتفعا، ملاحظا أن تونس تعتبر ربع ربما من أكثر الدول في العالم تسجيلا لاستهلاك المحروقات. وبخصوص التعديل الآلي للأسعار، قال أنه تم التخلي عن هذه الآلية إثر هبوط الأسعار، مشيرا إلى أنه كان من المبادرين لاقتراح هذه الآلية التي اقترحها على المجلس التأسيسي. أفادت النائبة فاطمة المسدي بأن رفع الحصانة تم بطلب من 11 نائب، وتمت الموافقة على طلب 10 نواب في انتظار البت في ملف نائب آخر. وأوضحت في تصريح إعلامي أنها لم تتمسك بالحصانة وكانت من الأوائل الذين طالبوا بذلك، وكشفت أن القضية الملاحقة فيها حاليا كان رفع ضدها كاتب دولة الأسبق عادل الجربوعي عندما كان في حزب نداء تونس، حيث كشفت وقتها عن شبهات تحول محاولة في ندوة صحفية إثر ترشحي للأمانة العامة لنداء تونس. وتابعت أن عادل الجربوعي قام بمقاضاتها بتهمة الادعاء بالباطل والإساءة لموظف عمومي، وبقي الملف يراوح مكانه منذ 2019 قبل إعادة فتحه منذ عامين. وأكدت أنه تم رفع نحو 12 قضية ضدها، بينها 3 قضايا رفعها ضدها راشد الغنوشي، وكانت كل الأحكام التي صدرت لصالحها باستثناء قضية البغداد المحمودي التي رفعها الغنوشي ضدها ومازال مآلها غير واضح. وأشارت المسدي إلى أنه تم برمجة جلسة عامة حول رفع الحصانة، ومن المتوقع أن تكون في شهر سبتمبر المقبل. أكد زبير جيجا رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أنهم يستعدون لمقاطعة الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام وعدم صرف الأدوية للمرضى المنخرطين بالصندوق بنظام الدفع المسبق نظام الطبيب العائلة أساسا بحلول غرة جويلية 2026. وأوضح أيضا أنه تم اتخاذ هذا القرار على مستوى الهيئة الوطنية إثر عدم التزام الصندوق بتعهداته رغم المرونة التي أبداها الصيادلة تجاهه إثر الاتفاق الذي تم توقيعه بشرف رئيس الجمهورية على حد قوله. وأوضح أن هذا القرار مرده شهران من الديون المتخلدة لدى الصندوق بعنوان 2025، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي تم توقيعه تنتهي أجله يوم 30 جوان الحالي. وكشف أن إجمالي قيمة هذه الديون المتخلدة بحساب الشهرين المعنيين تبلغ 80 مليون دينار. كما تم تطرق على هامش هذا التصريح إلى أعباء يتكبدها القطاع تتمثل في أتاوات تمييزية أحدثتها البلديات على الصيدليات، ويصل بعضها إلى 20 مليون دينار. زادت عائدات صادرات زيت الزيتون إلى موفى مايو 2026 بنسبة 44.9% وقدرت ب 4058.5 مليون دينار مقابل 2801.2 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من الموسم 2024-2025 وفق ما أظهرته معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة يوم أمس. وتفسر هذه الزيادة بارتفاع الكميات المصدرة بنسبة 57.9% مقارنة بالموسم المنقضي، لتتحول هذه الكميات من 297.3 ألف طن إلى 327.4 ألف طن حاليا. ويمثل زيت الزيتون المعلب ب 12.9% من الكميات المصدرة، فيما تم تصدير باقي الكميات ب 87.1% في شكل سائب. ويلاحظ شبه الاستقرار في كمية الزيت المعلب المصدرة مقارنة بموسم 2024-2025 إذ كانت في حدود 13%، فيما شكل زيت الزيتون البكر الممتاز وحده 83.3% من مجمل الكمية المصدرة. والجدير بالذكر أن 17.2% فقط من عائدات التصدير متأتية من زيت الزيتون المعلب. وأظهر المرصد الوطني للفلاحة من جهة أخرى تراجع معدل سعر زيت الزيتون عند التصدير بنسبة 2% خلال شهر مايو 2026 مقارنة بالشهر ذاته من 2025، وانتقل من 13.23 دينار للكيلوغرام إلى 12.96 دينار للكيلوغرام. ويجب الأصناف تتراوح الأسعار بين 8.69 دينار للكيلوغرام و 16.91 دينار للكيلوغرام. وفيما يتعلق بحرفاء تونس، فيعد الاتحاد الأوروبي المشتري الأكبر باستحواذه على 57.8% من بيعات تونس من زيت الزيتون، تلي أمريكا الشمالية بنسبة 22.8%، ثم آسيا ب 11.7%، وأفريقيا ب 4.2%. وتأتي إسبانيا على رأس قائمة البلدان التي تشتري زيت زيتون التونسي بنسبة 33.6% من كمية المصادرة خلال السبعة أشهر الأولى من موسم 2025-2026، متبوعة بإيطاليا بنسبة 19.5% والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 18.3%. وفيما يهم صادرات زيت الزيتون البيولوجي فقد بلغ حجمها 44.5 ألف طن بقيمة قاربت 583.4 مليون دينار خلال السبعة الأشهر الأولى من موسم 2025-2026، ولم تتجاوز حصة زيت الزيتون البيولوجي المعلب نسبة 5.5% من إجمالي الزيت البيولوجي المعلب، وبلغ متوسط سعر زيت الزيتون البيولوجي ب 13.1 دينار للكيلوغرام، وتراوحت الأسعار بين 12.91 دينار للكيلوغرام بالنسبة إلى الزيت السائب و 16.44 دينار للكيلوغرام بالنسبة للزيت المعلب. وتعتبر إيطاليا أول بلد مستورد لزيت الزيتون البيولوجي التونسي بنسبة 38% من الكمية المصدرة خلال السبع أشهر الأولى لموسم 2025-2026، ثم نلقاو إسبانيا بنسبة 26%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 24%، وفرنسا بنسبة 8%. هذا شعنا في الركاب، شخليكم على موزيكا بعد مواصلين مع بقية فقراتنا في القناص. مرحبا،
0: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية. تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
2: قيت الشهر على رم اف ام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم من جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زياده. على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
3: بليسيتي
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. انتم تسمعوا في القناص على لرم افهم.
4: رجعنا لكم من جديد مواصلين في ساعتنا الأولى. معنا على المباشر السيد عادل الجيبسي المكلف بالأعلام بالمكتب المحلي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بمساكن. سي عادل أهلا وسهلا ومرحبا.
5: بخير سي مهدي، مرحبا بك ومرحبا بإذاعة مساكن.
4: كل الشكر ليك سي عادل على التدخل معنا. بتبيعة موضوع مهم برشا باش نحكيه عليه، يهم التجار بصفة عامة، لكن بصفة خاصة نحكيه على تجارة الرفر. يذولي عندك جديد في هذا السياق سي عادل.
5: خويا مهدي، ما هو المعلوم أنه تعريفة الإشغال الوقتي للملك العمومي في بلدية مساكن هو 500 مليم للمتر الواحد معناها في النهار. واحنا حاولنا من خلال عديد المراسلات والعرائض المنضات من طرف منظورينا ان يتم تحويل هذا القرار البلدي هذاك اللي هو صادر عام 2016، لكن تعذر ذلك. ولحل المشكل اللي معناها زاد فاقم عديد المشاكل بين البلدية وبين المنظورين متاعنا، ولو المنظورين متاعنا عن معناها فما امتناع عن عن عن عن دفع المعلومة البلدي، حاولنا احنا مع السيد الكاتب العام انه يتم اعتماد مبدأ المرونة باحتساب المساحات المستغلة هذه من الملك العمومي، وهي بالقانون معناها مسألة الثلث الثلث من كل فضاء مستغل من طرف المشغلي. وهذا اللي توصلنا له وقصدنا ربي احنا توعنا 3 أيام في جرد المساحات الموجودة أمام المحلات متاع المنظورين متاعنا واحتساب الثلث، وكذلك إعفاء كل المنظورين من الأداءات القديمة اللي هي مبالغ سقطت استخلاصها بحلول آخر سنة 2025. وإحنا إن شاء الله مش نواصلوا، مش تتم الحملة هذه معناها مش تشمل حتى المنظورين متاعنا من مزيل الخدمات متاع المطاعم والمقاهي أيضا.
4: إحنا باش نرجع نحكيه ربما على باقي ربما القطاعات التجارية في مساكن. سي عادل، دونك في المرحلة هذه فيما يخص تجار ترفر، دونك تعاودوا تو القياسات فيما يخص ربما كل واحد قداش يستغل من متراج قدام المحل متاعو، ويعني الأمور كل باش تتنظم في القريب في السياق هذا سي عادل.
5: هو تو أول حاجة بدينا بها هي ترقيم المحلات اللي موجودة في ترفر، وقاعدة معناها فما لجنة مشتركة بين المصلحة الاقتصادية لبلدية مساكن وياني بصفتي عضو في المكتب المحلي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بمساكن، سيد كمال تريمش رئيس الغرفة النقابية لتجارة ترفر، معينة المساحات الموجودة وضبط معلومة الاستغلال، وكل تجاوز لتلك المساحات هو مش يكون متعرض للعقوبات ومتعرض من أني شرطة البلدية تنفذ عليه القوانين متاعنا.
4: من خلال عملية التجارة هذه اللي باش تعملوها ومام طعام باش تصير عملية استخلاص المعالي من عند التجار، ولا بعد تصير سعاد؟
5: عملية الاستخلاص قاعدة تقوم، احنا نكيلوا لهم في الصباح ونعملوا لهم تراخيص وهم يجيوا العشية للمصلحة البلدية في بلدية مساكن، وقاعدين معناها قاعدين ملتزمين بالخلاص. معناها بقدرة متاع ربي في شهر جوان مش تكون معناها جزء كبير برشا او نسبة كبير برشا من تجارة الفر مش يكونوا مخلصين البلدية في الأداء الموظف عليهم لاستغلال الملك العمومي. وإحنا كمكتب محلي للصناعة والتجارة ما عندناش حتى مسؤولية، وكذلك ما نزينوش للناس الفك الرصيف للمترجلين، أو ما نزينوش للناس اللي زاد كذلك ناصبة فلوس الكياس، بكلكم مش يتم تطبيق القانون عليهم ومنحهم من الاستغلال المفرط للملك العمومي.
4: سعادة، التسوية هذه اللي بتصير مع التجار متاع دونك سوق ترفر باش تشمل المقاهي باقي يعني المساحات التجارية والمحلات التجارية في مساكن ولا لا؟
5: بالقدرة متاع ربي قاعدين مش نسعى وأنه يتم تسوية كذلك مع وزدي الخدمات هذوما لهم المطاعم والمقاهي في دينة مساكن، ونحبوا احنا نحرصوا على انهم المنظورين متاعنا في المقاهي ما يكونش الاستغلال متاعهم مفرط لدرجة ان البلدية تجي تهزلهم تنفذ عليهم في القرارات متاع حجز الكراسي وحجز الطواول. ماذا بينا ان تكون معناها العلاقة ودية وعلاقة صلحية بين الأطراف الكل، وإحنا كمكتب محلي بقدر أنه نحب أن ندافعوا على حقوق المنظورين متاعنا، كذلك ندافعوا على الموارد متاع البلدية لأن هي بلديتنا، وبقدر ما تتحسن الموارد متاع بلديتنا مش تتحسن الخدمات للمواطن.
4: سعادة، فما تعديل في المعلوم ولا نفس المعلوم
5: متاع المثل؟ تعديل في المعلوم، وقع مرونة في احتساب الأمتار المستغلة.
4: إيش معناها مرونة سعادة؟ إيش معناها مرونة؟
5: اللي عنده 10 متر قاعدين نحسبوا له بالقانون في 3 متر فقط، معناه البلدية قاعدة مش تحسب للمستغلين الثلث. يعني هذاك بالقانون المسموح للبلدية أن هي تستخلص عليه، ما تجمش البلدية تستخلص على أكثر من الثلث.
4: واضح، دونك معناها هو يستغل 10 متر تقريبا باش يحاسبوه على 3 متر.
5: لا، هو يزمو يستغل 3 متر
4: هذه. شنو قلت لي مالها مرونة؟ المرونة فيش يا سعاد؟
5: المرونة انه ما تمشي ما مثلا كما تلقى الاسباس نتاعو 10 متر وقدام المحل نتاعو مش تحسب له 3 بركة ومش تنبه عليه تقول له راك انت هك لا تستغل فيه، هذاك هو راهو اللي مسموح لك به، كل مخالفة راك مش تعرض نفسك للعقوبة.
4: واضح.
5: هما كذلك طول ان شاء الله بالنسبة للمنظورين متاعنا قاعدين يلتزموا بعدم الاشغال في الممرات متاع المترجلين ربي يهداهم، وكذلك عدم الاشغال في الطريق العام وتعطيل سير المركبات ومرور المترجلين. بمعنى أن كل مشغلين لهم الحق بالقانون في ثلث المساحة اللي قدام محلاتهم.
4: واضح، كل الشكر ليك سيادة على كل التفاصيل هذه، يعطيك الصحة.
5: بارك الله فيك على الاستضافة.
4: مرحبا سيد عادل الجيبسي المكلف بالإعلام بالاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بطبيعة هذا فيما يخص بطبيعة الإشغال الوقتي للملك العمومي بالنسبة للتجار في ترفر، ويقول أنه ربما التسوية هذه بتصير أيضا إن شاء الله مع باقي المحلات التجارية والمقاهي والفضائيات اللي موجودة في مدينة مساكن. هذا شعنا في ساعتنا الأولى، باش نخرجوا فاصل وبعد مواصلين في القناص. مرحبا.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: تقيت الشهر على ميرم اف ام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرمفام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرمفام.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. انتم تسمعوا في القناص على لرمفان.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: أرانا فام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8
1: مقيد الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكول ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكول ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في القناص على ارم اف ام.
3: رجعنا لكم من جديد نصف نهار و15 دقيقه قبل ما نواصل اكيد بعد شويه ان شاء الله في يعني مواضيع حصتنا اليوم نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي الاخبار الرياضيه وأهم المستجدات وين يختتم المنتخب التونسي مشاركته في دور المجموعات من كأس العالم بمواجهة قوية من المنتخب الهولندي في سهرة الليلة على ملعب كانساس سيتي انطلاقا من منتصف الليل. ويدخل المنتخب التونسي بعد زوز هزائم ثقيلة في الجولتين السابقتين، الأولى أمام السويد 5-1 والثانية أمام اليابان 4-0، ما أفقد المنتخب التونسي حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل أو بطاقة التأهل للدور القادم. وتدخل هولندا المباراة بشعار الانتصار إذ تسعى لحصد 3 نقاط من أجل ضمان صدارة المجموعة في ظل أيضا المنافسة المباشرة مع منتخبي اليابان والمنتخب السويدي على المركز الأول. بالنسبة للتشكيلة المنتظرة اليوم للمنتخب التونسي نلقاو أيمن دحمان، منتصر الطالبي، عمر الرقيق، محمد أمين بن حميدة أو ديلان برون، علي عابدي، معتزل ايضا نلقاو معتزل نفاتي، الياس السخيري، حنبعل المجري، محمد علي برمضان، الياس العاشوري، حازم المسوري او فراس شوات. نذكروا من جديد بالتشكيله المنتظره المنتخب التونسي اللي باش تلعب اليوم نصف الليل في سهره هذه الليله في الليله الفاصله دونك بين الخميس والجمعه. ايمن دحمان، منتصر الطاربي، عمر رقيق، محمد امين بن حميده او ديلان برون، علي العابدي، معتزل نفاتي، الياس السخيري، حنبعل المجري، محمد علي برمضان، الياس عاشوري، حازم المسوري أو فراس شوات. نذكروا أن المنتخب المغربي تمكن من التأهل للدور 32 بعد انتصاره البارح على آيتي 4-2. المباراة بدأت بقبول المنتخب المغربي هدف الدقيقة 10، ثم أشرف حكيمي كان عدل النتيجة في الدقيقة 39، ثم يرجع المنتخب هايتي للتقدم عن طريق اللاعب ويلسون في الدقيقة 43، لكن إسماعيل الصيباري أكد التعادل وأدرك التعادل في الوقت البديل من الفترة الأولى لينتهي الشوط الأول على نتيجة تعادل 2-2. في الفترة الثانية فرض المنتخب المغربي السيطرة متاعه ليسجل سفيان الرحيم الهدف الثالث في دقيقة 78، ثم جسيم ياسين كان أضاف الهدف الرابع في الدقيقة 89 ليؤكد انتصار المنتخب المغربي البارح كما قلنا 4-2، ويصبح أول منتخب عربي يترشح 3 مرات للدور يعني القادم، يعني يترشح من دور المجموعات بعد إنجازه في مونديال 86، أيضا مونديال 2022، وأيضا في هذا المونديال أيضا يتمكن المنتخب المغربي من بلوغ دور 32. البرازيل أيضا تلتحق بركب المنتخبات المتأهلة إلى دور 32 بعد ما حسمت الصدارة البارح وان تخطات في منتخب اسكتلندا 3-0. أهداف هذه المقابلة. فينيسيوس جونيور في زوز مناسبات دقيقة 7 ودقيقة 45 زي 3 وماتيوس كونيا في الدقيقة 60. هذه المقابلة شهدت مشاركة لاعب نيمار جونيور في الدقيقة 76 بدلا من اللاعب كونيا, وهو أول ظهور دولي لنجم باريس سان جيرمان السابق وبرشلونة أيضا منذ أكتوبر 2023. ودع المنتخب القطري منافسات كأس العالم رسميا من دور المجموعات بعد هزيمته البارح من منتخب البوسنة 3-0 الشوط الأول. أيضا كان انهاء المنتخب البوسني لصالحه 2-1. في نفس هذه المجموعة المنتخب السويسري ينتزع الصدارة من في هذه المجموعة بعد ما تمكن من الانتصار على البلد المضيف كندا 2-1. أيضا نحكيه على أهم المستجدات اللي تهم هذه المونديال, وين أعلن المنتخب السنغالي البارح أنه الحارس المرمى إدوارد ميندي باش يغيب عن مباراة كأس العالم يوم الجمعة يوم غد ضد العراق بسبب إصابة كانت عرض لها في مباراة السنغال والمنتخب النرويجي. نرجع لنتائج المقابلات الكاملة البارح. المنتخب البوسني انتصر على قطر 3-1. سويسرا فازت على كندا 2-1. البرازيل انتصرت على سكوتلندا 3-0. والمغرب فازت على هايتي 4-2. في هذا الفجر هذا اليوم المنتخب الجنوب افريقي ايضا يفوز وانتصار تاريخي للمنتخب البافانا بافانا هدف مقابل صفر امام منتخب كوريا الجنوبية. ومنتخب المكسيكي فاز على التشيك 3-0. ترتيب في المجموعة هذه نلقاو المكسيك في الصدارة بتسع نقاط, سجلت 6 أهداف مقابلة حتى هدف. المنتخب جنوب افريقيا في المركز الثاني 4 نقاط, ثم نلقاو كوريا الجنوبية 3 نقاط, ومنتخب جمهورية التشيك في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة. اليوم يتلعبوا زوز مقابلات فقط, بداية من 9 متاع الليل منتخب الكيرساو في مواجهة الكوتيفوار, والإكوادور في مواجهة المنتخب الألماني. ترتيب في هذه المجموعة ألمانيا في الصدارة برصيد 6 نقاط بعد زوز انتصارات, الكوتيفوار في المركز الثاني بعد انتصار وحيد برصيد 3 نقاط, ومنتخب الإكوادور ومنتخب الكيرساو في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة في هذه المجموعة. مقابلات يتلعبوا نهار الجمعة بداية منتصف الليل, دونك الليلة الفاصلة ما بين اليوم وغدوة, دونك في سهرة هذه الليلة اليابان في مواجهة السويد, تونس في مواجهة منتخب الهولندي, بداية من 3 متاع الصباح الباراغواي في مواجهة أستراليا, وتركيا تواجه الولايات المتحدة الأمريكية, وغدوة أيضا بداية من 8 متاع الليل منتخب النرويجي في مواجهة المنتخب الفرنسي, والسنغال تواجه منتخب العراق. باش نخرجوا فاصل بعد أذان صلاة الظهر إن شاء الله, مواصلين مع بقية فقرتنا في القناص. مرحبا,
0: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. تقيد الاشهار على RMFM. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي زاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجاران بالجارانتي. لحظة، مازلت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطع الغيار الأصلية الأصلية. باش تزورونا تلقونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité.
0: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
2: أنتم تسمعوا في القناص على RMFM.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على نرم فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29-052-053.
0: جريت لإسعاد كل بيت.
2: كبريسيتي. لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: انتم تسمعوا في القناص على أرم أف أم.
3: رجعنا لكم من جديد نصف نهار و46 دقيقة، مواصلين في ساعتنا الثانية. معنا مدام سعادة، أهلا وسهلا ومرحبا بك مدام. مرحبا بك، كل الشكر لك على التدخل معنا. نتعرف عليك مدام، وشنو الاشكال اللي عندك ربما، وشنو الرسالة اللي تحب توجه بها؟
4: أنا مدام سعادة، نسكن في حي بوعيسة وراء مبلة تاكس.
3: مرحبا.
4: عندنا مشكلة، عندنا قداش نعانيو فيها، ما عندناش حاسك حاويات بتاع بوبالة، ما عندناش ضوء.
3: انتم برشا عائلات مدام سعاد موجودين؟
4: برشا
3: غادي
4: برشا عائلات. احنا مشينا مشينا المعتمدية، كلمنا المعتمدة وجيت وشافت، وكلمنا العمدة طلع وشاف، وكتبت برقية يعني بعثت الوالي صح وفيها جماعة الحرومة الكل، بعثت المساكنين الكل، ورد الوالي عليهم انه يجيوا يشوفوا. وجاء المعتمد معاه العمدة ومعاه واحد متاع الضوء، هاتونا نرجو هاتونا نرجو. الى حد الان ما فما حتى شيء. احنا طريق اظلم، فما نسيت تخدم بالليل، فما نسيت تخدم تخرج الفجر، معناتها فما عباد تخرج الطريق حموم، حاشاك من ما تعدى منه شيء، تاكسي ما تدخل الناس احنا فهمتي. و ما عندناش ما لقيناش هون نلوحوا في بالنا.
3: تحكي على التنوير، تحكي على التنوير العمومي مدام سعاده؟
4: على التنوير العمومي.
3: اي انتوا دياركم عندكم الضوء؟
4: لا في ديارنا عندنا، اما الطريق أظلم حتى وما عندناش فوبالات، ما عندناش ولا فوبالات نتاعنا. من هنا يسكر علينا الفرجي ومهار يسكر قلولو، قعدنا الطريق تعرفوا نهزوا احنا باش نلوحوا الفوبالة، نوصوا وين انتوما وين المقر نتاع الإذاعة غادي باش نلوحوا جبدة. أما اللي عنده فوبالة ما عنده فوبالات أنو يمشي، ثم اللي على ثقيب لا بتعدت ولا الناس تحرق، والروايح روايح ما نحكي لكش، والناموس كلينا والوشوش كلينا فهمتي. والحد معناتها احنا باش طالبين الضوء باش ينورونا الطريق، الا ما تصير كارثه باش وقتها يتلفتونا، الا ما يموت حد ولا السيارة تصبت لنا برشا بركاجات هادره. برشا تعرضنا برشا بركاجات فهمتي، والحمد لله انفضل ربي جت خفيفه. معناتها الا ما تصير كارثه باش يتلفتونا، رانا معناتها تعبنا بالحق تعبنا. وبرشا كلمنا برشا مرات، مشينا للمعتمدية برشا مرات، بعثت برقية الوالي، الوالي كلمهم وما فما حتى شيء. من ورانا الجماعة اللي ورانا اللوناس نتاعها، وفما اللي معدي اللوناس للسكة، وفما اللي معدي الماء نتاع معناتها اللي يخرج من الكوزينة من الكل ماشي للسكة، روايح ما نحكي لك شاريها فهمت، ترجع علينا مع العشية. ليز الروايح نشمو فيها، ليز الناموس، ليز ما لقيناش ونحطو الفوبالة نتاعنا، معناتها ونمشي نلوحو. بالحق تعبنا تعبنا. أني معناتها باسمي وباسم المساكنين نوجه نداء مرة أخرى، اللي كلمتكم عندي مدة تو في مارس طلبتكم، فهمتي، وصلت صوتي، لكن صوتي راه ما وصلش لحتى حد، وراه ما جانا حتى حد. حتى كلمت العمدة، ما عنديش فرصة نلقاها، هو ربي يفرج علينا قامرين قال لي من جاء حتى حد، قلت له ما جاء حد، ملي جيت بعد في وقت المتازمات الضوء ما جانا حد، والضوء ما لا نثبت لا لا لا انبوبة ولا زبنة حتى كطوبالة فهمتني. بالحق تعبنا والطريق ما نحكي لك، الطريق ما هوش باهي بالحق. قدش من مرة تاكسي ما ناس مرضى فأني مرة منهم مرة سايبة أمي مرة كبيرة هبطني في الرمبوة قلي من هل تدخل بيك الطريق ما
3: بيه. هي بعيدة برشا على الكياس مدام سعادة،
4: بعيدة هي حكاية برزين على الكياس فهمتني، كله فيه فهمت كله فيه بالحق.
3: حتى في وقت المطر تتعبوا برشا زادا،
4: خليك تصب المطر ما نحكي لك، حتى ولادنا تعبوا في القراية تعرف باش يمشيو مسكروا علينا منا ومنا، ولا يدوروا يوصلوا للرمبوا ويدوروا باش يمشيو، ولا تسمع بيت ما عندهاش في السيركة، ولا يركبوا باش يوصلوا للمدارس نتاعهم ويوصلوا للسايات. لا الرزاق كل الرزاق بربي نوصل صوتي وصوت الاهالي الكل راهم خليوكي نسوق السكيرتا بس الوقت انتم تتلفتونا فهمتي، راهو في الزنقه راهي الفم الكيس راهو حلال 14 صباح من الخدمه يخدموا في اليوني فهمتي. ما عندهاش كل شيء يعرضها بالحق، الناس تشق الطريق تخاطر بروحها راه سيحة هكاك من الكلاب ما تعرفش على روحك منين انا من بلاصه يطلع الكلب هكاك وشيء من الواحد يخاف فهمتي. يعني صدقني يعني بنتي راجل يخدم بالليل وبنتي تروح في الليل، نخرج اني امراه تصور امراه تعرض امراه اش نقول لها يعني، نقول لها في صورتي ثم صارت حاجه ولا طلع لنا حد اهرب بنتي خليني اني ادي وصلت قلت كيما هكا باش نجازف بروحي ما نجازفش بنتي
3: لا قدر الله. ان شاء الله النداء هذا يوصل مدام سعاد
4: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله السيد الوالي يسمعنا وينظر فينا الموضوع غير هذا بالحق. تعبنا تعبنا من الصخه شايفكم، تعبنا من الوسواس، تعبنا من الناموس بالحق، تعبنا بالجد بالجد ما طالبين شيء. احنا كيجيو نبني ونقول لك ليه ما تبنيش خاطر البلديه تتمنعك، انتم تمنعونا في البني وفي نحن نطالبوا بحقنا من البلديه ما نلقاوش حق.
3: يعطيك الصحة مدام سعاد، إن شاء الله صوتك يوصل، بارك الله فيك، وإن شاء الله إحنا قمنا بالواجب بالطبيعة نحاولوا نتفاعلوا معاكم.
4: المرة الثانية سمعتني
3: مرحبا، وإن شاء الله هذا النداء يوصل
4: للمتسجلين حيبوا عيطوا ربي.
3: مرحبا مدام سعاد،
4: النداء إلى الوالي والمعتمدة وكل مسؤولي ينظروا وينظروا، رانا ناس رانا بشر نسكنوا رانا عباد بلاش ما نشوفوش كلمة أخرى، رانا عباد رانا ناس طالبين أبسط حقوق، نحبوا عن نظافة ونحبوا عن نور، نحبوا ضوء ونخرجوا في الضوء ونخرجوش في الظلمة.
3: واضح مدام، شكرا لك مدام سعاد يعطيك الصحة، شكرا لك بهذا التدخل بطبيعة نوصل نهاية موعدنا، إن شاء الله هذا النداء يوصل إلى كل المسؤولين ويلقى التجاوب والتفاعل الإيجابي بطبيعة وحل كل الإشكاليات هذه فيما يخص يعني حاشيكم البوبالات تكون يعني حاجة بسيطة برشا باش يوفروا لهم بوبالات وتكون بحذاهم بطبيعة، تعبيد الطريق زاد، الإنارة العمومية مهمة برشا في ظل المخاطر واللي نسمعوا فيه يصير يعني في عدد من المناطق، وهذا يعني نجم يصير عنا ولا عن جارنا ولا بحدينا ولا في حومتنا، لكن على الأقل تم تكون فما إنارة الأمور تكون واضحة أكثر وتكون يعني حتى اللي يمشي على سقي حسب أكثر أمان. إن شاء الله كما قلنا من خلال هذا التدخل نلقاو التجاوب. شكرا لزميلنا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني، تحية أيضا لزميلنا حافظ بن صالح. نذكركم بإمكانكم التواصل معنا على 71-134-396 أيضا تطبيق الواتساب تجمع تبعث كل الملفات والمواضيع اللي تحبوا تسمعوها، فما بعض التشكيات أيضا فيما يخص الجي بي ان يقولوا إلى متى اليوم قدام عدد من المؤسسات الاقتصادية خاصة في أوقات الذروة، فما انبتياج كبير برشا يصير، برشا لواجهات تبدأ واقفة وتحترمش حتى ربما أماكن الوقوف، وخاصة في جانب يعني طريق في يعني المسعدين وين فما أكثر ربما مؤسسات تربوية، يقول لازم نلقاو حل لهذا الإشكال وتتنظم الأمور أكثر باش تلي فما سلاسة في مرور السيارات وما يصير إشكال الازدحام هذا من غير حتى موجب ربما. شكرا لكم، نسكن موعدنا إن شاء الله باش يجدد غدوة في نفس التوقيت، نقول لكم شيء طيبة إلى لقاء، نسكن
0: القناص موعدكم اليومي على لرم فهم، عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد، واسمع أخبار البلاد والعباد. وما يفوتك شيء. استضافات حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على رام فام.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
1: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
1: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قد لك شي وين حالل؟
1: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحلك وشت العيوني مقابل استيك.
2: اي عرفتها.
1: قد لك يا حاج، ستخيكشوغ مداحة مالي منيو والبولونة ينوكس، وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة، قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
1: هيا يا حاج، 54 852 233 ولا 55 777 909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
1: وكما قتلك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
3: بيبليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد الشهر على ميرام افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: دراها برب يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على جنتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بلحظه كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
3: أوه بربي زين، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما لمبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا، قريبة لكل شيء، ديزابارتمون أو ستاندينغ، وزيد نلقاو في الريزيدانس إسباس للصغيرات والباركينغ.

0: دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
1: ايه شاشة شاشة ايه وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصو على راحتنا على 3 سنين.
1: وانا ما زلت نستنى المرة هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هاد
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: ارم اف ام
4: في مساكن
3: في سوسة
4: والمنستير
3: على 99.8
4: على 99.8.

0: .net.
1: RMF.net.
0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك، ديما معاك. رمى فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. إرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معاكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم إرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على الدرم فان. نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net. موعد جديد نبدأوها معكم لليوم موعد الخميس 25 جوان 2026، ننسوكم من توا حتى للخمسة بمختلف فقراتنا اللي تعودتوا بهم معنا في الاستماع، طقس وحواله، بعد شوية أخبارنا المحلية الجهوية الوطنية وسكوب انفو ورقم اليوم ولاجندا وغيره من الفقرات. فكروكم تجمع التواصل معنا على 71 134 396 ولا على الفيس فيسبوك راديو RMFM. إيهاب وراوي في الأخراج، منى البيجي معكم من قدام الميكرون. خليكم مع الموسيقى وبعد شوية نمشي مع بعضنا لتقصى حويل.

0: ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: بقية الأشهار على نرم فام. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية وديكومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بخمي شوا. وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمنك خدمة سريعة في السيرفيس أبخي فونت والضمان 10 سنين على الكومبرسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
0: أنا اخترت كونكورد.
1: وانتي وقتش؟ الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه الجو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بيكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والايتك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة انفولاين 27 198 888.
0: جريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
1: أرم فام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.

0: .net.
1: RMFM.net.
0: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: RM ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم اف ام على الرم اف ام.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا, ماضي ساعتين و24 دقيقه, مازلنا مواصل معكم مشوارنا في ساعتنا الاولى من ارم ماجازين. لقيت ذي نمشي مع بعضنا للطقس وحواله.
3: الطقس وحواله, الطقس وحواله.
2: بالنسبة لطقسنا لليوم, أيضا مغيم جزئيا على كامل البلاد, تدريجيا كثيفة سحب بعد الظهر بالمناطق الغربية الوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتساقط البراد. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا قرب السواحل وبالجنوب بعد الظهر, وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر اليوم قليل الاضطراب إلى محليا مفترض باخر النهار, والحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات بين 37 و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. بالنسبة لأحوال الطقس ساكن حاليا, درجة الحرارة تصل 38 درجة مع سرعة ريح فوق 20 كيلومتر في الساعة, العشية بين 28 و29 درجة, وفي الليل نلقاوها تتراوح بين 24 و27 درجة. وبالنسبة لباقي أيام الأسبوع, درجة الحرارة يمكن تسجل إذا حسب التوقعات الجوية المبينة تنجم تسجل ارتفاع في الويكاند وين توصل حتى ال 38 و40 درجة. هذا بالنسبة ليش كان عنا في الطقس وحواله.
3: الطقس وحواله, الطقس وحواله.
2: مازلنا مواصلين معكم مشوار نحن مستمعينا, بعد شوية في لوكال, خليكم مع الموسيقى. هذا آدم وانا راجعين.

0: rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في ارم ماجازين، ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا ماضي ساعتين وثمانية وثلاثين دقيقة لقية هذا نمشيو مع بعضنا لانفولوكال.
1: انفولوكال
2: في انفولوكال. اذا نعود على ابرز الاخبار المحليه، نبداو بالاخبار هذية. وين افاد عضو مجلس النواب الشعب يوسف التومي انه بعد اتصالات او عده اتصالات بوزاره الشباب والرياضه وولايه سوسه والمندوبيه الجهويه للشباب والرياضه، اذا بسوسه وبلديه زاويه سوسه، حول التسريع لانجاز مشروع ملعب الحي بسني جبارة، قامت المصلحه الفنيه التابعه للبلديه رفقه ممثلين عن المندوبيه الجهوية هوية للرياضة بسوسة بمعاينة ميدانية أولية لضبط البرنامج الوظيفي للمشروع والاتفاق على بعض الإجراءات الفنية. هذا يتمثل المشروع في تركيز العشب الاصطناعي، تهيئة فضاءات رياضيين أو تهيئة فضائين رياضيين فرعيين، وهو ممول من طرف وزارة الشباب والرياضة عن طريق مساعدة مالية بقيمة 250 ألف دينار وقع أدراجها بقانون المالية لسنة 2026. نعم. في سياق آخر، أشرف وزير الشؤون الدينية أحمد البوهيلي اليوم بمقر ولاية سوسة على افتتاح يوم دراسي بعنوان السند العلمي التونسي من خلال أعلامه عبد الحميد الصاغ نموذجا، بحضور والي سوسة والمدير الجهوي للشؤون الدينية وعدد من الأئمة والإطارات الدينية والباحثين. في أخبار أخرى نحكيه على مهرجان أوسو في دورته 63 اللي باش ينتظم من 12 جويلية حتى 26 من نفس الشهر، ويمثل حدث ثقافي وسياحي مميز خاصة أنه يتزامن مع عيد الجمهورية. وانعقدت بالمناسبة جلسة عمل بمقر ولاية سوسة تم خلالها مناقشة الجوانب التنظيمية واللوجستية والأمنية لمهرجان أوسو، بما يضمن تقديم نسخة متميزة على غرار الدورة السابقة ودعم المشهد الثقافي والسياحي الجهة، وين يمثل الكرنفال أحدى أبرز التظاهرات الصيفية اللي تضفي حركية اقتصادية في ولاية سوسة. هذا قدمت هيئة تنظيم المهرجان عرض ضمن مختلف فقرات برنامج الكرنفال اللي بيشتأثث فعاليات المهرجان في دورة 63. الوالي كان أكد على ضرورة تنسيق الجهود بمختلف الأطراف لضمان نجاح الحدث الثقافي هذا والترويج لتونس كوجهة سياحية مميزة. جلسة دي كانوا حضرها عديد الأطراف، ونفكركم أنه المهرجان أوسو في دورة 63 مش يكون من 12 جويلية حتى لنهار 26 جويلية، كيف عديد التظاهرات اللي باش تأثث الدورة هذية تحت شعار أوسو فن وتراث. نهار 12 جويلية فما أنشطة سياحية وأنشطة شاطئية ببوجعفر. نهار 22 جويلية 9 متاع الليل حتى نص الليل فما سهرة فنية بساحة المدن المتوأمة. 24 جويلية كرنفال أوسو انطلاقا من 5 متاع العشية، و 25 جويلية 9 متاع الليل باش يكون عيد الجمهورية وإطلاق الشماريخ ببوجعفر. 26 جويلية سهرة القنطاوي وسهرة مرسى القنطاوي. هذه بالنسبة لأبرز التظاهرات اللي باش تكون موجودة وباش تأثث أو الفعاليات اللي باش تكون موجودة في الدورة 63 من مهرجان أوسو، بالطبيعة مع عديد الأنشطة اللي الجانبية والموازية للمهرجان اللي أكيد نعطيكم عليها أكثر تفاصيل. ونختم بالأخبار هذه، وين انطلقت البارح إذا حملة مداوات الحشرات بالطائرة بعدد من المأوي الشاسعة بولاية المنستير. انطلقت من البارح حتى 27 جوان، تشمل الطريق الحزامية خنيس بالمنطقة السياحية بمبلا. هذه بخصوص حملة لمداوات الحشرات بالطائرة حتى اليوم السبت بولاية المنستير. وهذا كان عنا في جولتنا لليوم في انفولوكال.
1: انفولوكال
2: ما زلنا مواصلين معاكم احنا المشوار مستمعينا، بعد شوي للنيوز بيبر، خليكم معنا في الاستماع ما تبدوش الموجة.
1: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: RMFM.net.
1: RMFM.net.
0: RMFM.
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8.
1: على 99.8.
0: مقيد الشهر على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: RM ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على الرم فام على الرم فام.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا في ساعتنا الاولى، مازلنا معكم ونمشي والتفاصيل اخبارنا في لينيوز بيبل.
1: لينيوز بيبل لينيوز بيبل
3: في لينيوس بيبال. إذا نبدأ بالخبر هذه، بنعنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي، ويتم الحصول على كلمة العبور الخاصة بكل مترشح حصريا عبر خدمة الاسماس بإرسال رسائل قصيرة إلى الرقم 85000 بداية من يوم أمس، وهذا حصريا من رقم الهاتف الجوالي اللي تم إدراجه أثناء تسجيل الترشح لامتحان البكالوريا 2026 لدى وزارة التربية. ويكون نص الإرسالية إذن منصوص عليه في البلاغ. وأكدت الوزارة أن استخدام نفس رقم الهاتف المسجل هو شرط أساسي لإتمام العملية حسب نص البلاغ. في أخبار أخرى، أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن فتح باب الترشح لفائدة الكفاءات التونسية المختصة في مجال البصريات استجابة لطلب مؤسسة صحية بسلطنة عمان ترغب في انتداب أخصائيات

0: أكدت أن الفرصة دي تندرج في إطار دعم تشغيل الكفاءات التونسية بالخارج وتعزيز حضورها في مختلف الاختصاصات الصحية الفنية. من جهته المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أعلن عن فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات شفهية الانتداب خمسة من الأعوان والإطارات للعمل بالإدارة المركزية بتونس في إطار تدعيم موارده البشرية. هذا بين بلاغ صادر عن المجمع أن المناظرة تشمل انتداب مهندس أول في اختصاص الإنتاج الحيواني والعلفي، متصرف في اختصاص المحاسبة، إلى جانب عامل في خطة عون استقبال وزوز عمل في خطة حراسة بالليل أو النهار. المجمع بالنسبة لخطة مهندس إذا كان فما شروط وضعها، ولخطة المتصرف ولعون الاستقبال، وأوضح أن المناظرة ستجرى على مرحلتين، الأولى فرز ملفات وترتيب المترشحين المقبولين وفق المقاييس المحددة، وبالنسبة للمرحلة الثانية تكون إذا تحت أو في من خلال إجراء اختبارات شفهية في الاختصاص المطلوب لكل خطة، لأنه يتم استدعاء المترشحين المقبولين بصفة فردية لتحديد موعد ومكان الاختبار. وأشار إلى أنه يتم ترتيب المترشحين تفاضليا حسب الأعداد المسندة في الاختبارات الشفهية، مع إسناد الأفضلية للأكبر سنا في صورة تساوي، وإعداد قائمة انتظار تضم المترشحين في المرتبة المرتبين في المرتبة الثانية بكل مناظرة لتعويض الناجحين في حال تعذر التحاقهم بالخطة المعروضة. غرفة التجارة والصناعة لتونس أفادت أنه تم التوصل رسميا بين الجانبين التونسي والصيني لاتفاق نهائي يضبط الخصائص الفنية والشكلية والمحتوى لنموذج شهادة المنشأ المعتمدة في إطار متابعة تنفيذ الترتيبات المتعلقة بالتبادل التجاري وتفعيل الاتفاقيات التبادل الحر بين جمهورية تونس وجمهورية الصين الشعبية. جاء التطور هذايا إذن الفن إلهام تلبية للاستفسارات المتواترة من قبل الشركة التونسية المصدرة، وبدافع تسريع نسق المشاورات الفنية مع الشريك الصيني لضمان انسيابية السلع التونسية نحو الأسواق الآسيوية. وأكدت الجهات المعنية التزامها بموافاة كافة المتعاملين الاقتصاديين بأي مستجدات إجرائية في الشأن هذايا فور ورودها لضمان جاهزية خطوط التصدير الوطنية. في شأن صحي، أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية دكتور رياض دغفوس أن تونس لم تسجل إلى حد الآن ومنذ إطلاقها بروتوكول تكثيف ودعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية البرية في مايو 2026 حالات مشكوك في إصابتها بفيروسي إيبولا أو هاندا. وأشار إلى أن هذا يرجع للمساحة الضيقة لانتشار الفيروسات هذه، خاصة فيروس إيبولا اللي ظهر في فرنسا مؤخرا بتسجيل حالة وافدة وحيدة. وبين في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه يتم وفق هذا البروتوكول الصحي الوقائي التعامل مع كل حالات المسافرين على حدة وحسب خصوصيات المناطق اللي وفدوا منها ومدى انتشار الأوبئة هذه. وأضاف أنه تونس خاصت مراكز للإيواء وزوز مراكز صحيين للقيام بالتحاليل المخبرية، هما معهد باستر المستشفى العسكري بتونس وفق إجراءات صحية صار موعالية جدا، وطمأن عموم التوانسة حول ذيق رقعة اتساع الفيروسات هذه على المستوى العالمي، وإن سجلت كونغو الديمقراطية أكثر من 1000 حالة إصابة بالإيبولا، فيما سجلت إذن أوغندا 20 حالة، إذن هذه حسب التصريح المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية. وكان هذا شعرنا في لينيوز بيبال.
1: لينيوز بيبال، لينيوز بيبال.
0: بعد شوي جولتنا تكون في سكوب انفو، مازلنا مواصلين معاكم المشوار مستمعينا، ما 3 و3 دقائق، خليكم مع جديد نوردو، انا رجعينا.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على أرام فام على أرام فام.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا مع 3:16 دقيقة. تحياتنا لكم اللي خلطوا علينا في الاستماع لقاية هدايا ونمشي مع بعضنا لسكوب انفو.
3: سكوب انفو
2: سكوب انفو في سكوب انفو. اذا نحكيو على الخبر هذا وعلى هامش اشغال منتدى اقتصادي تونسي ايطالي. كانت اجتمعت رئيس الحكومة سارة زعفراني البارح بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للجمهورية الايطالية انطونيو تايني والوفد المرافق ليه بحضور وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي وعدد من إطارات رئاسة الحكومة وزارة الشؤون الخارجية. وتم في اللقاء هذا تباحث في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين تونس وإيطاليا ودعم الشراكة الاستراتيجية بينهم في مختلف المجالات. في السياق هذا رئيس الحكومة أفادت أنه انخراط تونس في عديد الفضاءات الاقتصادية الإقليمية والدولية يعكس حرصها الثابت على تثمين شراكاتها وتنويعها وتوسيعها. وقالت خلال شرف على افتتاح أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس الاستثمار إنه الانخراط هذا يتم بناء على خياراتها الوطنية بما يضمن سيادتها الاقتصادية، وتمسكت بقيم الانفتاح وتشابك المصالح في إطار الندية والثقة والاحترام بيناتهم. هذا لحظة أنه انخراط تونس في منظمة التجارة الحرة القارية الإفريقية وفي السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميساي يجسد خطوة هامة نحو الادماج الاقتصادي وتوطيد الشراكات الاستثمار المحلي والخارجي. هذا وشددت على أن تونس تعمل في نفس الوقت على تعزيز الحضور في الفضاءات التقليدية كالعالم العربي والفضاء الأورو متوسطي. كما برزت أن تونس تولي أهمية لاستكشاف أسواق جديدة واعدة، واعتبرت أن الانفتاح وتنوع الشركات يسهم اليوم في توفير مناخ استثماري ملائم على المستويين المحلي والدولي، مما يعزز الثقة في جاذبية الوجهة الاستثمارية التونسية ويحقق زادة بفضل أو يتحقق بفضل اندماج تونس في الأطر العربية والمتوسطية. ولفتت إلى أن تونس كانت بفضل موقعها الاستراتيجي ملتقى للعديد من الحضارات، مما بوأها باش تكون منارة مشعة في حوض البحر الأبيض المتوسط وجسر للتواصل بين مختلف الثقافات، وهذه منحها عمق استراتيجي وجعل منها فضاء جامع يتناغم فيه الانفتاح والحداثة مع الأصالة والانفتاح. إذن هذية حسب التصريح إذن رئيسة الحكومة كما قلنا ذي خلال إشراف على افتتاح الأشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار. كان هذا شعلنا في سكوب انفو.
3: سكوب انفو
2: سكوب انفو. بعد شوية جولتنا في الانفو عن 3 مينوت. خليكم مع فاضل شاكر هنا رجعينا.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم افام. على الرم افام
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا مع 3:32 دقيقه. مازلنا مواصلين معكم مشوارنا الفكركم 71 134 396. نجموا تطلبونا تخليوا اقتراحاتكم لديديكاس نتاعكم زاده كيف على الباج فيسبوك راديو ارم افام, ولا تطلبونا وتخليونا زاده اقتراحاتكم على الواتساب على 29 29 66 68. لقيت هذا نمشي مع بعضنا لانفو ان 3 مينوت.
3: L'info en 3 minutes.
4: 3 minutes.
2: في الانفو ان 3 مينوت باش نبداو بالاخبار هذايا. اذا نفكروكم ان وزاره التربيه اعلنت اليوم عن تنظيم حصص دعم ومرافقه لفائده تلاميذ البكالوريا المواجهين الى دوره المراقبه من 26 حتى 28 جوان, وهذا في اطار دعم استعدادهم او استعداداتهم لاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. وتتضمن المبادره هذه سلسله من الدروس والمراجعات والحصص التوجيهيه اللي تامنها عدد من الاطارات التربويه والبيداغوجيه لفائدة مختلف الشعاب عبر منصة التعليم جسور التابعة للوزارة. وتندرج الحصص هذه في إطار البرنامج أو البرامج المخصصة لمرافقة التلاميذ وتوفير مواد تعليمية وموارد تعليمية إضافية تساعدهم على الإعداد الجيد لاجتياز الاختبارات الكتابية لدورة المراقبة المبرمجة يوم 29 و30 جوان و1 و8 جويلية 2026. بالنسبة لحصص الدعم ومرافقة والمرافقة لفائدة التلاميذ البكالوريا كما قلنا بتكون من 26 ل 28 جوان, فما جدول مصاحب عليه إذن التاريخ الشعبة والمستوى. فما حصص خاصة بالأداب, حصص خاصة بجميع الشعب وأخرى بعلوم العالمية والاقتصاد والتصرف وجميع الشعب. كيف كيف المواد الفلسفة, كيف كيف فما الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي, الرياضيات, العربية, علوم الحياة والأرض والإنجليزية. فما زاد نلقاه في الجدول المحور والدرس بالنسبة للشعب والمستويات والمادة وإطار الإشراف البيداغوجي, إطار التدريس, توقيت البث ونوع الحصة. إذن على الموقع edu.education.tn تلقاو التفاصيل هذه الكل الخاصة بحصص دعم على منصة جسور التربوية لدعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا. نعود نفكركم اللي هي من 26 ل 28 جوان. تفاصيل نجمو تلقاوها على الموقع الخاص بوزارة التربية. نبقى في شأن تربوي أكاديمي. ونعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين في مادة القانون العام والعلوم السياسية بداية من يوم 14 سبتمبر والأيام الموالية. تم تحديد 11 خطة موزعة بين عدد من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي, وتشمل اختصاصي القانون العام والعلوم السياسية لفائدة المؤسسات الجامعية الآتي ذكرها عن كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس. إذن خطة علوم سياسية وقانون دولي, كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس, القانون الإداري والقانون الدولي العام, كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة, قانون دولي عام وقانون إداري, المعهد العالي للدراسات القانونية بجابس, قانون دولي عام وعلوم سياسية, وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة, قانون دولي عام. تم تحديد أجل التجربة عن بعد ترشح المناظرة على الموقع الإلكتروني الخاص بمناظرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 22 جويلية حتى نهار الجمعة 31 جويلية على الساعة منتصف النهار. أجل إيداع الملفات ابتداء من 23 أوت حتى الجمعة 14 أوت. وعلى المترشحين أنه يقدموا ملف علمي يتضمن إذن أبحاثهم وتقرير مفصل مصحوب بمؤيدات لازمة عن أنشطتهم البيداغوجية والتأطيرية عند الاقتضاء, مشاركتهم في حياة المؤسسة الجامعية والمحيط الاجتماعي. بالنسبة للمترشحين الخطط المفتوحة حسب مناقشة الأشغال مع اختبار درس, يتم تحديد موضوع الدرس وفقا لاختياراتهم المصرح بها كتابيا عند إيداع مطلب الترشح في أحد الاختصاصات التالية: قانون دستوري وعلوم سياسية, قانون إداري وعلوم إدارية, قانون دولي عام وعلاقات دولية, المالية العمومية والقانون الجبائية. عمادة المهندسين التونسيين أشرفت البارحة على تكريم 10 فرق من الطلبة والأساتذة الباحثين بالمدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس أثر حصولهم على 10 براءات اختراع وطنية ودولية في مجالات تكنولوجية وعلمية متنوعة. هذا يشمل تكريم مشاريع ابتكارية في مجالات الذكاء الاصطناعي، أمن السيبرني أو السيبرني، وأنظمة التحكم عن بعد الموجهة لقطاعات النقل والطاقات المتجددة والطب، إلى جانب حلول ذكية لفائدة القطاع الفلاحي وتقنيات مبتكرة في مجال رسكلة النفايات وتثمينها. تتويج هذا تقديرا لجهود الباحثين والطلبة في تطوير حلول تكنولوجية عندها قيمة مضافة وقابلة للتوظيف. وأكد عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي في كلمة أنه براءات الاختراع هذه تمثل رصيد علمي وطني ومهم، دعا إلى مزيد تثمين نتائج البحث العلمي وتحويلها إلى مشاريع ومؤسسات ناشئة قادرة على خلق الثروة وفرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. كما شدد على أهمية دعم التعاون بين المؤسسات الجامعية والنسيج الصناعي لضمان نقل الابتكار من مخابر البحث إلى التطبيقات العلمية والمشاريع المنتجة. ونختم بالخبر هذه، ونشرف وزير التجهيز والإسكان مكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم مصلح زواري البارح على موكب إطلاق النظام الرقمي للملكية الصناعية التابع للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية. هو مشروع ينفذ المعهد بالتعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي والمعهد الكوري لمعلومات البراءات. وأكد الوزير أهمية المشروع هذه، واعتبره أنه يجسد متانة علاقات التعاون التونسي الكوري ويعكس المستوى المتقدم للشراكة الثنائية في دعم التحول الرقمي. وقال أنه الدور المحوري اللي بتطلع به المنصة الرقمية هذه من خلال دمج مختلف الإجراءات والخدمات اللي عندها صلة بالملكية الصناعية وتبسيط المسارات الإدارية وتقليص أجال معالجة المطالب وتحسين النفاذ إلى المعلومات والمعطيات. وجدد الوزير التزام الوزارة ومختلف هيكلها بمواصلة تطوير منظومة الملكية الصناعية من خلال توفير الشروط المؤسسية والتقنية الكفيلة بضمان استدامة المشروع هذايا وتوسيع مجالات الاستفادة منه. واعتبر أن الملكية الصناعية تمثل اليوم رافد استراتيجي للنمو الاقتصادي لما توفره من آليات لتحفيز الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات، وخاصة دعم الابتكار وتسهيل اندماج الاقتصاد الوطني في سلاسل القيمة العالمية. وكان هذا شعرنا في لانفو ان 3 مينوت.
3: لانفو ان 3 مينوت.
2: مازلنا مواصلين معكم احنا المشوار مستمعينا، بعد شوية رقم اليوم، خليكم مع الموسيقى ونرجعينا.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم المشوار حتى للخمسة لقيت هذين. نمشي مع بعضنا الى رقم اليوم.
1: رقم اليوم، رقم اليوم
2: في رقم اليوم. إذا نبدأ بتصريح رئيسة الحكومة سارة الزعفراني خلال إشرافها على افتتاح الدورة 22 لمنتدى تونس الاستثمار، اللي قالت إنه الاقتصاد الوطني تمكن من الصمود والثبات رغم تعدد الأزمات والصدمات وحالة عدم اليقين السائدة على الصعيد الدولي. وقالت إنه معظم المؤشرات شهدت تحسن تدريجي سنة 2025، وين سجل النمو الناتج المحلي تطور بنسبة 2.6% مقابل 1.4% سنة 2024، وهذه خاصة بفضل تحسن أداء القطاع الفلاحي وقطاع الصناعات المعملية مع التحكم في عجز الميزان التجاري والمحافظة على مستوى مقبول من العملة الأجنبية، بالإضافة إلى انخفاض التضخم ونسبة البطالة. إذا ذكرت بالتطور الملحوظ للاستثمار الخارجي المباشر بنسبة فوق 30% في سنة 2025 مقارنة بسنة 2024، وارتفع عدد المؤسسات الأجنبية المنتصبة بتونس إلى 4296 مؤسسة بقيمة استثمارات جمليه تعادل 53 مليار دينار تونسي، بما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الوجهة التونسية. وتابعت أنه محفظة الاستثمارات الخارجية في تونس تتميز بتوجهها نحو الأنشطة الصناعية الواعدة، خاصة منها الصناعات الميكانيكية الإلكترونية اللي عندها قيمة مضافة عالية، كما صناعة السيارات، مكونات الطائرات، والصناعة الصيدلية والنسيج الفني عالي الجودة. وقالت أنه التطور اللي شهدته الاستثمارات الخارجية في تونس في السنوات الأخيرة رغم صعوبة الظروف العالمية والتحديات الاقتصادية الدولية يعد دليل قاطع على متانة الثقة في تونس كوجهة جاذبة للاستثمار المربح والشراكة المثمرة. هذا بتعمل الدولة وفق قولها على تكريس دورها الاجتماعي عبر الارتقاء بجودة الخدمات العمومية الأساسية، ولفتت أن تونس قادر على تحقيق الأفضل نظرا لما تسخر به من إمكانيات على مستوى كفاءة موردها البشرية اللي عندها مهارات متنوعة والقدرة على الإبداع والابتكار، بالإضافة إلى تنوع نسيجها الاقتصادي ومراكم قطاعها العام والخاص من خبرة واسعة. وشددت على العزم في إطار المتابعة المستمرة والحرص المباشر من رئيس الجمهورية على المضي قدما في مسار الإصلاح بهدف تجسيد تطلعات الشعب.

0: من المنتدى 4 جوائز جديدة تعلق الأمر بجائزة التنمية الجهوية، نمو إقليمي، جائزة مناخ الأعمال، جائزة النسيج والملابس وجائزة ريادة الأعمال. المنتدى أشار منتدى الابتكار ونقل التكنولوجيا لنا في المجال تطوير البرمجيات والمعلومات، وتم إسناد الجائزة هذه للي نقلوا إلى تونس تكنولوجيات متطورة وتتماشى إذا مع والبرمجيات المعلوماتية. وفي فازت في الإطار هذا كما قلنا عديد الشركات، وجائزة ريادة الأعمال النسائية 2026 فازت بها شركة النسيج الطبي الذكي بتونس، وتم تتويج زاد الجائزة أو وتتوج الجائزة ريادات الأعمال والمديرات اللي قدموا زادة وساهموا في مسيرتهم المهنية وابتكاراتهم وقيادتهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتعزيز تكافؤ الفرص في عالم الأعمال. ممكن هذا شعلنا في رقم اليوم.
1: رقم اليوم،
0: رقم اليوم، رقم اليوم. وصلنا للأربعة ودقيقة، بعد شوية فقرة لزنفو عمرو دياب وهنا رجعينا.

0: ديل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك. ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: RM ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: مقيت الاشهار على ميرم اف ام.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لبيسي بورتابل لتابلت ولكاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. الأصلية باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Bachir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام راديو رام فام رام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب. جانيكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معاكم اذا مشوارنا حتى للخمسة. لقيت ذي مش مع بعضنا الفقره ليزانفو ليزانفو ليزانفو. في ليزانفو شركة تونس للطرقات السيارة دعات مستعملي طرقات السيارة إلى الالتزام التام بقواعد السلامة والسلوكيات الوقائية تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة وزيادة مخاطر اندلاع الحرائق على جوانب الطرقات، خاصة في النقاط والمناطق التي تتميز بكثافة الأعشاب الجافة والغطاء النباتي. بلاغ صادر عن الشركة كان دعا السواق ومرافقيهم على ضرورة الامتناع القطعي عن رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات وتجنب إلقاء النفايات والمواد القابلة للاشتعال اللي تنجم تتسبب في قاد شرارة الحرائق، وأكدت على أهمية الإبلاغ الفوري للجهات المختصة عن أي تصاعد للدخان وبداية حريق يتم التفطن لها أثناء العبور، وتجيء التوصيات والتدابير التوعوية في إطار مجهودات مشتركة متواصلة وتدخلات ميدانية يقوم بها أعوان الحماية المدنية بالتعاون مع أعوان شركة تونس لطرقات السيارة بهدف التصدي السريع للحرائق وتأمين سلامة مستعملي الطريق، فضلا عن حماية المحيط البيئي والثروة النباتية المحاذية لشبكة الطرقات السيارة عبر كامل تراب الجمهورية. نحكيو على خمسة جامعات تونسية حققت تصنيف متقدم ضمن تصنيف تايمز العالمي لأفضل الجامعات المستدامة لسنة 2026، وتصدرت جامعة تونس المنار الجامعات التونسية في التصنيف هذية وحافظت على نفس الترتيب للسنة الماضية. كما جاءت جامعة تونس المنار ضمن الترتيب 201 على 200 كأفضل جامعات، وصنفت جامعة صفاقس المرتبة الثانية من مجموعة الجامعات التونسية، وجاءت في التصنيف العالمي هذية إذن الرتبة 601 على 800 كأفضل جامعات، ثم جامعة منوب المرتبة الثالثة ضمن الجامعات التونسية وحققت ترتيب 801 على 1000 كأفضل جامعات العالمية المصنفة، وذيلت كل من جامعة جابس ضمن 1001 على 1500 وتونس 1001 على 1500 ترتيب أفضل الجامعات التونسية. تصنيف هذية إذن اللي كان اعتمد على 17 مؤشر، منها جودة التعليم، احترام مقاربة النوع الاجتماعي، الوصول إلى خدمات الإعاشة، توفر المياه والجودة البيئية التحتية، وانعدام الفقر والصحة الجيدة، ومدن مستدامة، والأمن والعدالة، وغيرها من المؤشرات. وتصدرت جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة التصنيف هذية، جي من بعد جامعة جريفث بأستراليا وجامعات من أستراليا وماليزيا وكندا ضمن أفضل 10 جامعات في التصنيف هذا. في سياق آخر، إذن اليوم رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة زبير جيجا أكد حجم المستحقات المالية للصيدليات الخاصة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، اللي قال أنه كبير جدا، وعبر عن أمله في التوصل إلى حل وتسوية الوضعية وصرف الديون قبل 1 جويلية المقبل بما يتيح لمنظوري الصندوق مواصلة الانتفاع بآلية التكفل بوصفات الأدوية. وانتقد بشدة في إذا تصريح إذاعي ليه إخلال الكنام بتعهداتها والتزاماتها، إذا تصريح الإذاعة الوطنية والتزاماتها القانونية والأخلاقية، واعتبر أن الموضوع تحول إلى أزمة ثقة تتجاوز الأموال والمستحقات والديون، وقال أن الهيكل النقابي طالب الكنام بعدم التدخل التخلي عن منظوريها واحترام الاتفاقيات والتعهدات وعدم تحويل المواطن إلى رهينة وفق تعبيره. كما شدد على أن النقابة التونسية أصحاب الصيدليات الخاصة تسعى وتعمل على عدم الوصول إلى مرحلة العجز عن تلبية مطالب المواطنين من منظور الكنام عن توجههم للصيدليات لاقتناء الأدوية، وأكد أن المهنيين ينتظروا تسوية الوضعية في أقرب وقت لتجاوز أي تعطيل. ودعا زبير جيجا وزارة الصحة وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرهم من الهيكل المداخل للالتزام بتعهداتهم وبمذكرة التفاهم الموقعة منذ شهر جانفي المنقضي، وشار إلى أنه مذكرة التفاهم متعلقة خلاص المتخلدات بذمة الصندوق لفائدة الصيادلة ينتهي أجلها يوم 30 جوان الجاري. فكركم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أصدرت منذ يوم الثلاثاء دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. وفي تصريح للإذاعة الوطنية فائدة رئيس مصلحة التوجيه الجامعي بالإدارة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي هادية خاروني أنه الدليل يضمن 1204 مسالك جديدة، وقالت أن المسالك الجديدة موزعة على أغلب المؤسسات الجامعية وتشمل عديد القطاعات كما العالمية، تكنولوجيا، علوم التصرف والعلوم الإنسانية. وأفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها أنه جميع عمليات التوجيه الجامعي للناجحين في امتحان البكالوريا تم حصريا على موقع الويب www.orientation.an باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح، وانطلق بداية من يوم أمس الأربعاء التسجيل بالإرساليات القصيرة للحصول على كلمات أو كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعية. وإذا كان عنا في فقرة ليزانفو مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية فقرة لجندا، خليكم معنا في الاستماع.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، أنقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للأرام فام على 71 177 1
2: 71 177 1.
0: وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: تسمعونا على www.rmfm.net
2: على www.rmfm.net.
1: أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب. رجعنا لكم من جديد مستمعينا في أرم ماجازين. لقيت هذه نمشي مع بعضنا الفقرة لاجندا لاجندا لاجندا لاجندا. في لاجندا نبدأ بالأخبار هذه، وين تنظم جمعية الشباب للموسيقى العربية تحت شرف وبدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير الدورة الرابعة لتظاهرة الصوت الذهبي بالشراكة مع بلدية المكان وجمعية صيانة مدينة المنستير. وتعد التظاهرة هذه من أبرز المحطات الثقافية والفنية بالجهة لما توفروا من فضاء لاكتشاف المواهب الشابة في مجال الغناء وصقل قدراتها الفنية من خلال مسابقة وطنية موجهة للشباب من مختلف ولايات الجمهورية. و المسابقة كانوا تعدوا فيها بعدة مراحل وانطلقت بعمليات الانتقاء والاختيار ثم مرحلة التكوين والتأطير الفني. والموعد باش يكون نهار لحد 28 جوان بدار الشرع بالمنستير. نبقاو في المسير والمثلة الاستعدادات لتنظيم الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير. محور جلسة عمل أشرف عليها والي الجهة عيسى موسى بمقر الولاية. تنعقد الدورة هذه الاحتفالية من 8 إلى 16 أول تحت شعار دورة من المسرح الجامعي، فكر يبدع وشباب يغير، أحياء لمرور 3 عقود على تأسيس الموعد الثقافي هذا من عام 1992. ونجح المهرجان على امتداد مسيرته في ترسيخ مكانة المنستير عاصمة المسرح الجامعي ومنصة عالمية للحوار الثقافي والإبداع الشبابي، واستقطب أكثر من 400 طالب ومبدع من مختلف جامعات العالم. وتسخر الدورة هذه ببرنامج ثقافي وفني متنوع يمتد على مدى 9 أيام يجمع بين العروض المسرحية والأنشطة الترفيهية. وفي إطار العدد الإعلامي للتظاهرة تم التأكيد على تنظيم يوم ترويجي وندوة صحفية موسعة في النصف الأول من جويليا بمدينة ثقافة بالعاصمة بهدف تعزيز الحضور الإعلامي للمهرجان. وكان أكد الوالي بالمناسبة على ضرورة أحكام التنسيق بين مختلف الهيكل المداخلة وتعبئة جميع الإمكانيات اللوجستية والتنظيمية الكفيلة بإنجاح الدورة الاستثنائية هذه بما يضمن حسن الاستقبال والتنظيم ويعزز المكان المرموقة لبلغها المهرجان على المستويين الوطني والدولي انسجاما مع التوجهات الوطنية الداعمة للثقافة والشباب والإبداع. فكركم أن وزارة الشباب وزارة الشؤون الثقافية أعلنت عن فتح باب الترشح المشاركة في الدورة الخامسة للمعرض الوطني للكتابة التونسي المزمع تنظيمها من 23 أكتوبر ل 1 نوفمبر المقبل بمدينة الثقافة الشادي الإقليبي. الوزارة دعات الناشرين الراغبين في المشاركة لاستكمال إجراءات التسجيل عبر الاستمارة المخصصة للغرض في الفترة الممتدة من 15 جوان ل 31 جويلية. ويعد المعرض الوطني للكتابة التونسي أحد أبرز التظاهرات الثقافية المخصصة للتعريف بالإنتاج الفكري الإبداع الوطني ودعم قطاع النشر والكتاب في تونس. تم حداثه سنة 2018 وانتظمت الدورة الرابعة من 4 إلى 18 فيفر 2023. ومن المنتظر أن تمثل الدورة الجديدة مناسبة لتعزيز حضور الكاتب والكتابة التونسي ويتاحت فرصة للناشرين للتعريف بإصداراتهم. إذن الحديث فضلا عن دعم الحركية الثقافية المرتبطة بصناعة الكتاب والنشر في تونس. إذن ذي بالنسبة لجولتنا في فقرة لاجندا لاجندا لاجندا لاجندا.
0: مازلنا مواصلين معكم احنا المشوار المستمعين بعد شوية. إذن طلع على لديديكاس نتاعكم، خليكم مع الموسيقى وهنا رجعينا.

0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب. على الرم فاب
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في ارم ماجازين. اذا لقيت هذه نكون وصلنا معكم لنهاية المشوار، لكن قبل ما نختم معكم مشوارنا لليوم حاب نعدي ديديكاس سبيسيال يجينا من عند صديقنا اذا ابراهيم سليمان اللي يهني اولاد عمته انس ايوب اسلام بعد ميلادهم ويقولهم كل عام وانتم محيين بألف خير.

0: كل عام وانتم حيين بالخير ومحبوبين برشا بولد خالكم اللي تفكركم وعديلكم الديديكاس هذايا ابراهيم. ان شاء الله ديما فرحانين ورب يعطيكم تتمنى ويعطيكم بالوقت الطيب وان شاء الله ديما ملمومين في الخير. هذه بالنسبه لديديكاسنا لليوم اللي حابين نختموا به اذا مشوارنا. شكرا لكم مستمعينا على المتابعه وعلى الاستماع. شكرا ايهاب وراوي على الاخراج من البيجي كنت معكم من قدام الميكرو. خليكم شو قولكم سيس رواحكم وفي الأمان.
1: أرم ماجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم والأخبار اللي تهمكم. أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إيمون البيجي.

0: عمرة، أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
1: أوه بربي زيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا، قريبة لكل شيء، ديزابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
1: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
1: وانا ما زلت نستنى المرة هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هات.
0: خذ عندك 27 812 925، ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
2: بيبليسيتي
3: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبولك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: بيبليسيتي
4: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعلك يستحفظ شوية.
5: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
4: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
5: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
4: قد لك شي وين حالل؟
5: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل استيك.
4: اي عرفتها.
5: قد لك يا حاج ستخيكشو غمضي حمالي من يوم والبولونة ينوكس، وحتى من البنوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
4: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
5: هيا حاج 54 852 233، ولا 55 777 909.
4: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
5: وكما قتلك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
2: بيبليسيتي
6: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم إف إم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم إف إم.
5: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.

0: أرام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: تونسنا
0: تقيت الشهر على أرام فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بيكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغاز تجريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لي سي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. يقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعد كل بيت.
2: بابليسيتي.
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
3: راه بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم اكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم وزيد مبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net على www.rmfm.net. مقيت الشهر على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: الموسيقى نون ستوب.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيت الشهار على رام فام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك. رايت

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: تقيت الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: بليسيتي
0: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية وكل شيء بالجارانتي.
3: بالجارانتي
0: لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulci, le meilleur de la technologie.
2: Publicité.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. تقيت الشهر على RMFM جديد عندلن دولسي موتورز في مسكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مسكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
1: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا قيت الشهر على لارما فام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
1: قريت لاسعاد كل بيت
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
0: الموسيقى النون ستوب

0: الدار.
1: صار هذا علاش مالا مبشرك ونقول لك اللي عنده عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة، قريبة لكل شيء، ديزابارتمون او ستاندينغ. وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
0: ايه شاشة شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
1: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
0: وانا ما زلت نستنى المرة هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هاي،
1: خذ عندك 27 812 925، ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك.

0: محمد.
1: رنا فام
2: في مساكن
1: في سوسة
2: تونسنا.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا @rmfm.net @rmfm.net.
2: الموسيقى نون ستوب.

0: أرام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: تونسنا.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك. ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm، راديو rmfm، rmfm ديما معاك، ديما معاك.